صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم صل

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. أخرجه أبو داود.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. الحمد لله الذي أذن للفجر أن ينفلق وللقلوب أن تستيقظ على نوره. صباح طيب تعطره تلاوة القرآن وتزدان به الحياة بآيات من كتاب الله العزيز. أيها الإخوة والأخوات، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونبدأ معكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان رحلة إيمانية في رحاب الذكر الحكيم. هذه أجمل تحية من زملائي في الهندسة الإذاعية والمراقبة الرئيسة والزميل الدكتور معارك حيصات، وهذه تحية من محدثكم زايد نواف الدويري. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: من فيض النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب، فمن أعطاه الدين فقد أحبه، والذي نفسي بيده لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه، ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه. قلت: يا رسول الله، وما بوائقه؟ قال: غشمه وظلمه، فينفق منه فيبارك فيه، ولا يتصدق به فيقبل منه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. وإن الله لا يمحو السيء بالسيء، ولكن يمحو السيء بالحسن، وإن الخبيث لا يمحو الخبيث. رواه أحمد. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آذى جاره فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن حارب جاره فقد حاربني، ومن حاربني فقد حارب الله عز وجل. رواه ابن حبان. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول خصمين يوم القيامة جاران. رواه أحمد. وعن أبي جهل

0: حذيفة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، قال: اطرح متاعك على طريق فطرحه، فجعل الناس يمرون عليه ويلعنونه، فجاء إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لقيت من الناس. قال: وما لقيت منهم؟ قال: يلعنونني. قال: قد لعنك الله قبل الناس. فقال: إني لا أعود. فجاء الذي شكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارفع متاعك فقد كفيت. رواه الطبراني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، فقال له: اذهب فاصبر. فأتاه مرتين أو ثلاثا فقال: اذهب فاطرح متاعك في الطريق. ففعل، فجعل الناس يمرون ويسألونه فيخبرهم خبر جاره، فجعلوا يلعنونه، فعل الله به وفعل. وبعضهم يدعو عليه، فجاء إليه جاره فقال: ارجع فإنك لن ترى مني شيئا تكرهه. رواه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، إن فلانة تكثر من صلاتها وصدقتها وصيامها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في النار. قال: يا رسول الله، إن فلانة يذكر من قلة صيامها وصلاتها، وأنها تتصدق بالأثوار من الأقط ولا تؤذي جيرانها. قال: هي في الجنة. رواه أحمد. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى في الحلقة القادمة بإذن الله. هذه أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من فيض النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله باصفر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وراءه ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم

وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عبد الله باصفر. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع برنامج أسماء الله الحسنى، ويقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في اسم الشاكر، وهناك معان دقيقة تتصل بهذا الاسم يمكن أن نستشفها من بعض الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة الصحيحة. ففي قوله تعالى: فاذكروني أذكركم، لأن الله سبحانه وتعالى هو الشاكر، إن ذكرته ذكرك. لكن ذكر الله لك غير ذكرك له، ذكر الله لك أكبر من ذكرك له، إنك إن ذكرته أديت واجب العبودية، لكنه إن ذكرك منحك نعمة الأمن. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لا يتمتع بنعمة الأمن الحقيقي إلا المؤمن، أما غير المؤمن فقذف في قلوبهم الرعب بما أشركوا. يمتلئ قلب المشرك خوفاً وفرقاً، بينما قلب المؤمن يمتلئ أمناً وطمأنينة. وفي قلب المؤمن من الأمن ما لو وزع على أهل بلد لكفاهم، نعمة يختص بها المؤمنون. إن ذكرته ذكرك، لكن ذكرك له أداء واجب العبودية، بينما ذكره لك أكبر بكثير من ذكرك له. إن ذكرك منحك نعمة الرضا. قد يملك الإنسان ملايينًا مملينة، ومع ذلك هو ساخط، بينما المؤمن راض عن الله عز وجل، رضي الله عنهم ورضوا عنه. منحك نعمة الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً. منحك نعمة الطمأنينة. هذه النعم هي من ذكر الله لك. لذلك قال تعالى: أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. ذكر الله لك في الصلاة أكبر من ذكرك له، لأن الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى أنه الشاكر، إن ذكرته ذكرك، بل ورفعنا لك ذكرك. ما من إنسان على وجه الأرض رفع الله ذكره كرسول الله. ولكل مؤمن من هذه الآية نصيب بقدر استقامته وإخلاصه، يرفع الله عز وجل

للمؤمن ذكره، يعلي قدره، يلقي في قلوب الخلق محبته، ورفعنا لك ذكرك. فلذلك لمجرد أن تقترب من الله خطوة تجد أن الله سبحانه وتعالى لأنه الشاكر يقترب منك. مع بعض التفصيل، في الأحاديث الصحيحة: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. قد تلقي كلمة في مجتمع معين، في مجموعة إخوة كرام، في عقد قران مثلاً، في سهرة، في لقاء، تتحدث عن الله عز وجل، تغفل نفسك وتغفل بطولاتك وتتحدث عن ربك. ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، في مستوى أرقى تذكر بخير، لك سمعة طيبة، لك ذكر عطر. هذا من فضل الله عز وجل عليك ومن تحقيق اسم الشاكر. وإن تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعاً. لمجرد أن تتحرك نحو الله بصلح، بتوبة، بإنابة، بذكر، بصدقة، بتلاوة قرآن، بفعل طيب مع مخلوق ما، لمجرد أن تتقرب إلى الله شبراً يتقرب الله إليك ذراعاً، ينتظر مبادرة منك، ينتظر حركة منك، ينتظر التفاتة منك، ينتظر إقبالاً منك. وهذا شيء واضح جداً، لمجرد أن تتحرك نحو الله بعمل صالح، بصيام نفل، بصلاة نافلة، بغض بصر، بضبط لسان، بخدمة إنسان، بإطعام جائع، بهداية ضال. وإن تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعاً، وإن تقرب إلي ذراعاً تقربت إليه باعاً، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. فاذكروني أذكركم. من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وإن تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعاً، وإن تقرب إلي ذراعاً تقربت إليه باعاً، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذا ضمن اسم الله الشاكر. الآن من معاني هذا الاسم أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. يشكر الله لك برك لأبيك بأن يلهم أولادك في المستقبل أن يكونوا بك بررة. عطاء في الدنيا قبل الآخرة، ولمن خاف مقام ربه جنتان. فالذي يبر أباه يهيئ الله له أولاداً بررة، يطيعونه، يعظمونه، يحترمونه في خدمته كظله. وعفوا تعف نساؤكم، والذي يتعفف عن الحرام يكافئه الله بزوجة عفيفة، كما أنه عف عن الحرام هي تعف عن الحرام. لأن الله سبحانه وتعالى هو الشاكر، يشكر لك برك بأبيك بأن يزيدك من فضله عن طريق أولاد بررة هم في خدمتك، ويشكر لك عفتك عن الحرام بأن يجعل زوجتك عفيفة مثلك عن الحرام. عفوا تعفوا نساؤكم.

الآن ومن اسم الله الشاكر أنه إذا وصلت رحمك زاد في عمرك ونفى عنك الفقر، لأن الضمانة الاجتماعية في الإسلام أساسه النسب والجوار، فالأحاديث التي توصي بالجار كثيرة جداً، والأحاديث التي توصي بصلة الرحم كثيرة جداً. ما معنى صلة الرحم؟ أقرباؤك، من لهم غيرك؟ الآخرون أنت لهم وغيرك لهم، أما أقرباؤك من لهم غيرك؟ لا تعني صلة الرحم أن تطل عليه في كل عيد دقائق معدودة، ومعك البطاقة وتتمنى ألا تراه في البيت كي توفر الوقت، ليست هذه صلة الرحم. صلة الرحم أن تتصل به وأن تزوره وأن تجلس معه وأن تتفقد أحواله وأن تمد له يد المساعدة وأن تأخذ بيده إلى الله عز وجل، هذه صلة الرحم التي أرادها الله عز وجل. تبدأ باتصال، ولعله اتصال هاتفي، ثم بزيارة، ثم بتفقد أحوال، ثم بمساعدة مادية أو معنوية، ثم بأن تأخذ بيده إلى الله عز وجل. هذه صلة الرحم التي تزيد في العمر وتزيد في الرزق. ومعنى تزيد في العمر، للعلماء وقفة عند هذا المعنى. الحقيقة العمر لا يتقدم ولا يتأخر، لكن قيمة العمر بمضمونه، يعني إنسان فتح محله التجاري من الساعة التاسعة وحتى التاسعة ليلاً، وقت محدود. الفرق بين محلين تجاريين، محل غلته 1000، محل غلته 1000000، فزيادة العمر تعني مضمون العمر، قد يكون مضمون كثيف جداً. الإمام الشافعي عاش أقل من 50 سنة، لكن ترك خيرات لا يعلمها إلا الله. الإمام النووي عاش أقل من 50 سنة، وفي أناس عاشوا 90 عام وما فعلوا شيئاً. فلذلك زيادة العمر في رأي بعض العلماء أن العمر قيمته بأعماله الصالحة. العمر الحقيقي عمر العمل الصالح، وأتفه أعمار الإنسان عمره الزمني، أتفه أعماره عمره الزمني، لكن أجل أعماره عمره في العمل الصالح. فلذلك يقول عليه الصلاة والسلام: صلة الرحم تزيد في العمر وتنفي الفقر. إن أردت أن ينسي الله لك في أجلك وأن يزيد في رزقك فصل رحمك. هذه من الطاعات التي حض عليها النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله سبحانه وتعالى شاكر. لو تتبعنا أحوال الناس، الإنسان الذي يتفقد أهله، يعين أهله، ينفق عليهم، أهله بالمعنى الواسع، يعني أقرباؤه من طرف أبيه ومن طرف أمه، ومعنى الرحم واسعة جداً، كل أقربائه من دون تفصيل، كل أقربائك من جهة أبيك ومن جهة أمك، لأن الله عز وجل جعل صلة الرحم أحد أنواع الضمان الاجتماعي. لذلك العلماء قالوا: لا تقبل زكاة إنسان وفي أقربائه محاويش. والكلمة التي أقولها دائماً: هؤلاء أقرباؤك، من لهم غيرك؟ الآخرون أنت لهم وغيرك لهم، أما أقرباؤك من لهم غيرك؟ يعني أحياناً إنسان له أخت متزوجة في طرف المدينة، ما عنده وقت لزيارتها، لكن لو أنه زارها ما الذي يحصل؟ يرفع معنوياتها، تنتعش أمام زوجها، أمام أولادها، لا تنام الليل من فرحها. لذلك هناك أناس يزورون أقرباءهم الأقوياء.

أو الأغنياء أو اللامعين في الحياة، أما أقرباؤهم المساكين يهملونه من عام إلى عام. يا أيها الإخوة الكرام، لو طبقنا صلة الرحم لكنا في حال غير هذا الحال. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى أنك إذا أعطيت أقرباءك من مالك، من مال زكاتك، فهذه الزكاة لها أجران عند الله، لك أجر الصدقة ولك أجر الصلة. ألا تحب أن تنال ثواباً مضاعفاً؟ تفقد بهذا المال الذي هو مال زكاتك، تفقد أهلك. بل إن بعض العلماء يؤكد أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل زكاة مال مسلم وفي أقربائه محاويج. والحقيقة في ظاهرة عجيبة، عمله الصالح لكل الناس إلا أقربائه، هؤلاء أقرب الناس إليك، أنت بعملك الصالح مع هؤلاء تقربهم منك. والله حدثني أخ زاروا قريبه في بيت تحت الأرض، ضعيف الشمس، رطب، والزائر رجل منعم، قال له هذا المكان لا يليق بأولادك من أجل صحتهم، قال لي والله زيارة واحدة، نقلني إلى بيت آخر في الطابق الثالث باتجاه القبلة، قال لي والله أنعشني. القصد الزيارة أن تمد يد العون، يعني دائماً الزيارة من القوي للضعيف، من الغني للفقير، للعالم للجاهل. فالأولى طبعاً الأقوى منك ليس بحاجة إليك، يجب أن تزوره طبعاً، لكن ليس بحاجة إليك. من هو بحاجة إليك؟ من هو أضعف منك؟ من هو أفقر منك؟ فإذا تراحم الناس يرحمنا الله جميعاً. أما إذا تدابر الناس وتناكر الناس ولم يعبأ أحد بأحد سخط الله علينا جميعاً. أيها الإخوة، الآن في بعض الأحاديث ما أكرم شاب شيخاً لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه، ما أكرم شاب شيخاً لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه، وهذا من اسم الله الشاكر. لكن كما قلت البارحة، أي عمل صالح قدم لمخلوق كائناً من كان وكائناً ما كان، كائناً من كان للبشر للعقلاء، وكائناً ما كان لغير البشر، لمخلوق، لقطة، لجرو صغير، أي عمل صالح قدم إلى أي مخلوق كائناً من كان أو كائناً ما كان، لا بد من أن يجازي الله عليه مقدمه، مسلماً كان أو كافراً، في الدنيا أم في الآخرة. مستحيل، مستحيل أن تقدم عمل صالح لأي جهة في الأرض دون أن تنال الجزاء. فإن كنت مؤمناً بالله وباليوم الآخر كان الجزاء في الدنيا وفي الآخرة، وإن كان الإنسان بعيداً عن الله مؤمناً بالدنيا ولم يؤمن بالآخرة كان الجزاء في الدنيا أبداً. يعني ما أحسن عبد من مسلم أو كافر إلا وقع أجره على الله في الدنيا أم في الآخرة. العمل الصالح لا بد من أن تنال جزاءه. فالذي ينفق يوسع الله عليه بماله، والذي يدعم الضعفاء والمساكين يقوي ربنا عز وجل مكانته في المجتمع، والذي يبذل من وقته لخدمة الخلق يبارك الله له في وقته. فلذلك الله عز وجل أمرنا أن نؤدي زكاة أموالنا، ومن منا ينتبه إلى أن الوقت له زكاة؟ لمجرد أن تؤدي الصلوات في أوقاتها أنت اقتطعت من وقتك الثمين وقتاً لطاعة الله، المكافأة على ذلك أن الله سبحانه وتعالى يبارك لك في وقتك، فتفعل في الوقت القليل الشيء الكثير. وأحياناً

0: الإنسان إذا ظن بوقته السمين أن يعبد الله أو أن يحضر مجلس علم يتلف الله له وقته. أحياناً يعني يحس الإنسان ما في توفيق، عنده قائمة أعمال، انتقل من مكان إلى مكان، يقول الآن أغلق المحل ومشي قبل دقيقة، يسافر من مكان لمكان لا يتحقق شيء معه. فالله عز وجل قادر أن يضيع الوقت مع الشعور بالألم، وقادر أن يبارك لك في وقتك. لذلك أحياناً الوقت له زكاة، إن أنفقت بعض وقتك في طاعة الله، في أداء العبادات، في طلب العلم، يبارك الله لك في وقتك. وإن أديت شيئاً من جهدك في خدمة الخلق، الله عز وجل يبارك لك في جهدك. والله حدثني أخ قال لي دخل لمحلي إنسان من طرف المحافظات الشمالية، قال له هل تعلمني صنع هذه الحلوى؟ حلوى معينة، قال له حباً وكرامة. صنع طبخة أمامه، قال له اكتب عندك التفاصيل، وكلفه يصنع أمامه طبخة ثانية. والإنسان من محل بعيد من أقصى القطر، أقسم لي بالله 30 عاماً ما من عام إلا ويأتي إليه بهدايا ثمينة، يقول له أنت فضلت عليه. هذا الإنسان المؤمن، أنت حينما تبذل فالله سبحانه وتعالى يكرم. لذلك ما أكرم شاب شيخاً لسنه إلا قيض الله له ما يكرمه عند سنه، لأن الله عز وجل هو الشاكر. يعني إنسان عادي إن قدمت له معروفاً يتفنن في شكرك، ببارك لك هذا العمل، لك خجلتنا، فضلت علينا. إنسان عادي، خالق الأكوان، صاحب الأسماء الحسنى والصفات الفضلة، أيعقل أن تقدم معروفاً دون أن ترى ثماره في الدنيا أم في الآخرة؟ إخوتنا الكرام، الآن لو قدمت معروف لكلب، دققوا في هذا الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئراً فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني. فنزل البئرة فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه بفمه حتى رقي، فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. شكر الله له فغفر له، لأن الله شاكر. قالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجراً؟ قال: في كل كبد رطبة أجر. والله لعل الله سبحانه وتعالى رحمنا بخدمة مخلوق ضعيف، بخدمة هرة مريضة، في أشخاص يأخذون هذه الحيوانات المريضة إلى مستوصفات بيطرية يعالجونها، هناك أناس مغرمون بإطعام الحيوانات. لذلك أيها الإخوة، أنت حينما تعرف الله تتفنن في خدمة مخلوقاته. المؤمن إنسان عظيم، إنسان اصطلح مع الله فاصطلح مع خلقه جميعاً. المؤمن يبني حياته على العطاء، يعيش ليعطي. قالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجراً؟ قال: في كل كبد رطبة أجر. أي عمل صالح موجه إلى أي مخلوق، يعني هناك أشخاص مغرمون بإطعام الطيور، يشترون الحب لها يضعونه على سطح البيت، والطيور تأتي تباعاً وتأكل. فلذلك أيها الإخوة، يا من جئت الحياة فأعطيت ولم تأخذ، يا من قدست الوجود كله ورعيت قضية الإنسان، يا من زكيت سيادة العقل ونهنت غريزة القطيع، يا من هيأك تفوقك لتكون واحداً فوق الجميع فعشت واحداً بين الجميع، يا من كانت الرحمة مهجتك والعدل شريعتك والحب فطرتك، والسمو حرفتك، ومشكلات الناس عبادتك. أيها الإخوة، بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له. أيام شاحنة كبيرة تقف لإصلاح بعض العجلات، تضع حجر كبير وراء العجلة ثم تنطلق. طريق سفر سريع وحجر قد يسبب دمار أسرة بأكملها، في إنسان يقف ويزيح هذا الحجر، يشكر الله لك. أيها الإخوة، الله عز وجل هو الشاكر، ومن أسمائه أيضاً هو الشكور، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمنا لكم أيها الإخوة برنامج أسماء الله الحسنى، وقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: وفي رياض ذكر الله تعالى بالتفكر في بديع صنعه وآيات إعجازه التي بثها في جسم الإنسان. نعود إلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. صدق الله العظيم.
1: في حديث نبوي شريف عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت يوما لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، متى يعرف الإنسان ربه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: متى عرف نفسه. صدق رسول الله.
0: ورحلتنا لمعرفة النفس هي رحلة تحملنا من ضلال الشك والجهالة إلى يقين العلم والمعرفة، فسبحانك اللهم قلت وقولك الحق المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يتفكروا في أنفسهم. صدق الله العظيم.
1: ووقفة جديدة نلقي فيها نظرة تفكر وتدبر على بعض آيات الله وبديع صنعه في خلق الإنسان.
0: في سورة الصافات يقول تعالى في معرض الحديث عن قصة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم. فراغ إلى آلهتهم فقال: ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟
1: في هذه الكلمات البينات وقف إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمام آلهتهم.

0: آيتين عظيمتين من بديع صنع الله تعالى في الخلق، هما الأكل والنطق. وأمام الأكل نقف.
1: إن المرء منا على هذه الأيام يدخل مصنعا من المصانع أو معملا من المعامل، فيقف منبهرا معجبا مشدوها مما يرى، ولا يدري أن ما لا يرى مما يدور في جسمه أكثر إثارة للانبهار والعجب والدهشة معا.
0: ومن هذا الذي يدور في الجسم مما لا يراه الإنسان ويفوق ما يراه الإنسان في كل مصانع الدنيا ومعاملها، عملية هضم الطعام، وندعو إلينا أهل العلم.
2: لو اعتبرنا طعام الإنسان هو المادة الخام التي يعمل عليها جهاز الهضم ليحولها إلى مادة يسهل امتصاصها في أنسجة الجسم، لقلنا إن ما يجري على هذه المادة الخام هو ما يجري على أي مادة خام من أخرى تدخل أحد المصانع أو المعامل التي صنعها الإنسان، مع الفارق بين قدرة الله سبحانه وتعالى وقدرة البشر المحدودة، من حيث أن هذه المادة الخام تمر بخطوط إنتاج متعددة المراحل والعمليات.
3: فمثلا تبدأ عملية الهضم بما تفعله الأسنان في اللقمة أو القضمة بقواطعها وأنيابها وطواحينها، وبما يصحب ذلك من إفرازات تفرزها الغدد اللعابية، تتحول اللقمة بعدها إلى شيء بين الصلب والسائل يسهل بلعه وانزلاقه.
4: فإذا تدبر المتدبر ونظر بعين التأمل والتفكر وجد الأسنان ليست سواء في الخلقة وفي المهام، فتلك في المقدمة قواطع ذات أطراف حادة عملها أن تقطع اللقمة، وتلك أنياب ذات رؤوس مدببة تمزق، وتلك أضراس ذات تيجان عريضة يشبه سطحها سطح حجر الطحن، من شأنها أن تطحن ما يصل إليها طحنا.
2: ثم إذا تجاوز بنظرة التأمل تلك نفسه إلى غيره مما خلق الله تعالى من مخلوقات، وجد أن الله بقدرته هيأ لكل صنف من الحيوان ما يناسبه من الأسنان وما يناسب طعامه، وإذا بالأداة قد انسجمت مع المادة الخام، وتبارك الله أحسن الخالقين.
3: فأسنان السباع عمادها الأنياب،
4: وأسنان آكل النبات والحشائش عمادها القواطع،
2: وما يزدرد طعامه ازدرادا لا حاجة به لأسنان، كما في بعض الطيور آكلة الأسماك، وتبارك الله أحسن الخالقين.
1: وبلغة العلم نتحدث، فإذا الذي يجري على اللقمة في الفم عمل ميكانيكي وعمل كيميائي. الميكانيكي تقوم به الأسنان بأنواعها، والكيميائي يقوم به اللعاب.
0: ونسأل عن هذا اللعاب ما هو، فيقال لنا إنه سائل غير حمضي فيه مواد مخاطية وإنزيم وأملاح ومياه تفرزه غدد عدة، ويقال لنا إنه يحول المواد النشوية في الفم إلى مادة سكرية ذائبة تسمى سكر الشعير.
1: أما عن وظائفه الأخرى التي ألقاها الحق تبارك وتعالى على عاتقه، فمنها أنه يحول بين المواد الحمضية التي يأكلها الإنسان وبين إتلاف الأسنان لأنه مادة قلوية، ومنها أنه يساعد على الكلام بتسهيل حركة اللسان، وأنه يرطب الفم ويسهل حركة أجزائه كما يفعل الزيت في أي آلة صنعها الإنسان.
0: ثم نصل إلى رقم بالغ الدلالة على بديع صنع الرحمن الرحيم. لقد ثبت أن الغدد اللعابية في الفم تفرز كل 24 ساعة

0: ما بين 1000 و1500 سنتيمترا مكعبا من اللعاب، فتبارك الله أحسن الخالقين.
1: ومع الذاكرين المحبين المتفكرين نلتقي.
2: جلال من روائعه انتهلنا سنة الإشراق عذبا مستطابا. إله قال ادعوني أجبكم، وسوانا وقد كنا ترابا، وقال إلي مرجعكم جميعا، فمن يطغى سأصليه عذابا، ومن يطع الهدى يأمن ويسلم، فيقهر عند صولته الصعابا. فأنت الله خالق كل شيء، إليك نطيب في الأخرى مآبا.

0: مع الذاكرين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: شركة الفريد للألمنيوم والمطابخ، الأميز في عالم المطابخ والشبابيك الألمنيوم، أحدث التصاميم والموديلات العصرية بجودة عالية. قسط على 24 شهرا وبسعر الكاش وبدون دفعة أولى عن طريق البنك الإسلامي الأردني. الفريد للألمنيوم والمطابخ، عمان، شارع القدس خلف الفوريكي للسيراميك وركن الفريد لدى عياد. 0739-067-81. الفريد للألمنيوم، رؤية تتحقق.
4: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
5: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
6: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
7: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
8: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
9: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
8: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
9: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
8: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
9: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
8: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
10: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
11: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهوا ألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية: الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مستمعينا الكرام نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.

وتبدلت بعد الضياء كدور، وإذا البحار تفجرت من خوفها ورأيتها مثل الجحيم تفور، وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير، وإذا العشار تعطلت وتخربت خلت الديار فما بها معمور، وإذا العشار تعطلت وتخربت خلت الديار.

القيامة أحشرت وتقول للأملاك أين نسير وإذا تقات المسلمين تزوجت من حور عين زانهن شعور وإذا الموءودة سئلت

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد خضر الطرابلسي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ أحمد خضر الطرابلسي. إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد محمد الخجع.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ أحمد محمد الخجر.

إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.

0: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
3: أجدد طقم الكنب ولا أنجده؟
4: شوفي ماجد،
3: بدي زيبرا ورولز وبرادق ماش.
4: شوفي ماجد،
3: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
4: شوفي ماجد.
3: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
4: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 079-55-46-043. ماجد بمليون خيار.
5: مع مكيفات أطلس من مجموعة الدادة، مكيف بأعلى المواصفات، موتور انفيرتر قوي واقتصادي ومكفول لخمس سنوات، تبريد وتدفئة وخاصية دفع الهواء في كل الاتجاهات مع تحكم واي فاي. زورونا في معارض مجموعة الدادا وجميع نقاط البيع المعتمدة أو الموقع الإلكتروني dadagroup.jo.
6: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
2: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
3: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما

0: بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسب الجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
0: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
0: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
2: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
3: قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
4: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
5: مش مستاهل حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد. بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
4: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق.
5: يلا فصل مطبخك عبكير.
6: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
7: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
8: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
9: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ: فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80.
10: كيف بيت؟

0: البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجودة في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والاوزي اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار وعلى

0: آله والمهاجرين والأنصار، صلاة نتنعم بها في هذه الدار وفي تلك الدار، صلاة ترحم بها الكبار والصغار يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، أحييكم مجددا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في برامجنا لهذا اليوم الثلاثاء الثامن من محرم لعام 1448 للهجرة، 23 من شهر حزيران لعام 2026. فالحمد لله الذي يبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار، وينادي: هل من تائب فأتوب عليه، وهل من مستغفر فأغفر له، ويقول: عبدي لا تعجز، منك الدعاء وعلي الإجابة، منك الاستغفار وعلي المغفرة، من أحبنا أحببناه، ومن عصانا أمهلناه، ومن رجع إلينا قبلناه، اللهم اجعلنا عندك من المقبولين يا أرحم الراحمين. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجزي خير الجزاء كل من يسهم في خدمة الأردن ورفع اسمه ومكانته بين الأمم. اللهم بارك في جهوده ووفقه لكل خير، وأعنه على أداء رسالته بإخلاص وأمانة. اللهم وفق الأردنيين واجعلهم منارة للخير والعلم والعطاء، ووفق أبناءه وبناته ليكونوا خير سفراء لوطنهم في كل مكان. وأذكر حضراتكم أيها الإخوة بموعد الأذان لهذا اليوم، حيث يرفع أذان الظهر في الساعة 12:39، وأذان العصر في الساعة 4:19، وأذان المغرب في الساعة 7:53، وأذان العشاء في الساعة 9:27. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات برحمة منك يا أرحم الراحمين. أوجه الشكر والتحية لزملائي فريق العمل، الزميل سعد الدبوبي من الهندسة الإذاعية، الزميل سعيد حماد ونداء الرمام من المراقبة الرئيسة، الإشراف العام الزميل الدكتور معارك حياصات، وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف دويري. إذاعة القرآن الكريم من عمان، نبقى الآن أيها الإخوة مع برنامج تفسير القرآن الكريم، ويقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، حيث يقدم فضيلته تفسيرا لسورة الأنعام في الدرس 65 من دروس هذه السورة المباركة. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 65 من دروس سورة الأنعام، ومع الآية 50 بعد 100، وهي قوله تعالى: قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، فإن شهدوا فلا تشهد معهم، ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا، والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. أيها الإخوة، الآية السابقة فيها إشارة إلى أنهم حينما قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، إلى أن هذا كذب. ولماذا هو كذب؟ أين البرهان؟ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، انت تتبع

تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. إنكم تكذبون أشد أنواع الكذب. والحقيقة أن منهج البحث في الإسلام إن كنت ناقلاً فالصحة، مدعياً فالدليل. هل عندكم دليل على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يجبر عباده على المعصية؟ لو شاء الله ما أشركنا؟ ما عندكم من دليل؟ عندكم شهادة؟ هل شهد أحد لكم هذه الشهادة؟ ففي الآية التي تلي هذه الآية: إن كنتم لا تعلمون هل معكم شهداء على ما تقولون؟ أحياناً الإنسان يأتي ببينة للقاضي، إن لم يكن معه بينة يأتي بشاهد، البينة إيصال، ما في إيصال. طيب هل هناك أحد شاهدك قد أعطيته هذا المبلغ؟ إما أن تأتي بدليل من إيصال أو سند أو بشاهدين. ففي الآية الأولى كلامهم ليس له دليل. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ ما دليلكم على أن الله قدر عليكم اختياركم؟ ما الدليل على أن الله أجبركم على أعمالكم؟ أنتم مخيرون، ما عندكم من دليل. هذا أشد أنواع الكذب. سيقول الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن. إخوتنا الكرام، كأن الله يعلمنا طريقة البحث، كأن الله يعلمنا الأدلة كيف نفكر. يعني العلم حقيقة مقطوع بها. ماذا يعني أنه مقطوع بها؟ يقابلها الوهم، يقابلها الظن، يقابلها الشك، يقابلها غلبة الظن. أما القطع 100%، الوهم 30%. يعني مدى صحة المعلومات بالوهم 30%، بالشك 50%، بالظن 80%، بغلبة الظن 90%، أما القطع 100%. الأمور العلمية المقطوع بها لا يختلف عليها اثنان في الأرض. المعادن تتمدد بالحرارة، الملح يرفع الضغط. في بحياتنا مسلمات علمية مقطوع بها. أتمنى على كل أخ كريم أن تكون عقيدته وتصوراته عن الله وعن الكون وعن الحياة الدنيا وعن اليوم الآخر من النوع المقطوع بها، يقينيات، لا تتعامل مع الظنيات أبداً. إن يتبعون إلا الظن، ظن، وإن أنتم إلا تخرصون. تكذبون أشد أنواع الكذب. إذاً حقيقة مقطوع بها، ليست وهماً ولا شكاً ولا ظناً ولا غلبة ظن، إنما هي يقين. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لما سمي الموت يقينا؟ لأن كل الحقائق التي جاء بها الأنبياء يراها الإنسان، أي إنسان، رأي العين يوم القيامة. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. من منكم يصدق أن فرعون مسلم؟ أسلم عند الغرق. لكن آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. تصور 6000 مليون إنسان تتوزعهم مئات الاتجاهات والعقائد والأديان والمذاهب والطوائف والملل والنحل، 6000 مليون عند الموت يكشفون الحقائق التي جاء بها الأنبياء.

إذن خيارنا مع الإيمان خيار وقت. عرضت صورة في ندوة سابقة لفرعون وقد رممت يداه في فرنسا، صورة مخيفة في ندوة. الإيمان هو الخلق، وقلت هذا الذي قال وقتها أنا ربكم الأعلى، هذا الذي قال ما علمت لكم من إله غيري، هو نفسه حينما أدركه الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. إذاً خيارك مع الإيمان خيار وقت يا أخوان، خيار وقت. كل بطولتك أن تؤمن قبل فوات الأوان. تصور أقطاب الكفر بالعالم، أقطاب الإلحاد بالعالم، أقطاب الطغاة بالعالم، المجرمون بالعالم، سوف يؤمنون بما جاء به الأنبياء ولكن عند الموت. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. بطولتك أن تؤمن قبل فوات الأوان، أن تؤمن وأنت قوي. اغتنم خمساً قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. أخطر نقطة قلتها الآن أن خيارك مع الإيمان خيار وقت فقط، والدليل فرعون وكل هؤلاء الطغاة في العالم. عندما يأتيهم الموت يكشفون الحقيقة التي جاء بها الأنبياء. لذلك سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، هذا ظن، ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم؟ أين الدليل؟ أخواننا الكرام، لولا الدليل لقال من شاء ما شاء. إن كنت ناقلاً فالصحة، مدعياً فالدليل. اليقين، العلم حقيقة مقطوع بها، ليست وهماً ولا شكاً ولا ظناً ولا غلبة ظن، إنما هي اليقين القطعي. وينبغي أن تكون عقائدنا وتصوراتنا عن الله عز وجل وعن الكون وعن الحياة وعن الدار الآخرة من اليقينيات، لا بد من مراجعة التصورات. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ إذاً حقيقة مقطوع بها، يعني ليست وهماً ولا شكاً ولا ظناً ولا غلبة ظن، بل هي يقينية تطابق الواقع، تطابق الواقع. فإن لم تطابق الواقع كانت جهلاً. أوضح مثل، راكب مركبتك على لوحة البيانات تألق ضوء أحمر، لو توهمت أن هذا الضوء تزييني كي يسليك في الطريق وتبعت السير، احترق المحرك وتوقفت المركبة وتكلفت ما يزيد عن 50,000 لإصلاح المحرك، وتعطلت الرحلة وتعطل الهدف. لو فهمت أن هذا التألق تألق تحذيري، إن أدركت أنه تألق تحذيري أوقفت المركبة وأضفت الزيت وسلم المحرك وتبعت الرحلة وحققت الهدف. البطولة لا في الحدث، في فهم الحدث. لذلك من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر. العلم حقيقة مقطوع بها تطابق الواقع، عليها دليل. الآن دققوا، إذا نفي الدليل أصبحت هذه الحقيقة تقليداً، تقليد من دون دليل. لو قلدت الموحد الله عز وجل لا يقبل منك ذلك. لو كان التقليد صحيحاً، لماذا؟ لو قبل الله بالعقيدة التقليد لكانت كل الفرق الضالة مقبولة عند الله. ما حجتهم؟ يا رب سمعنا من يقول كذا فقل

أن مثله؟ يقول لك الله لا، أنا قلت لك فاعلم أنه لا إله إلا الله، لم أقل لك فقل، فاعلم أنه لا إله إلا الله. أخواننا الكرام، لا تقبل عقيدة المسلم إلا يقيناً، إلا عن بحث ودرس ودليل، فالتقليد في العقائد غير مقبول ولو أن العقيدة صحيحة، لأنك إذا قلدت في العقيدة يأتي إنسان آخر يعطيك عقيدة مناقضة لها كمان تصدقها، هي واحدة. لو ألغينا الواقع كانت جهلاً، العلم مقولة تطابق الواقع، عليها دليل. مطابقة الواقع هو العلم، وعدم مطابقة الواقع هو الجهل. الشمس كسفت، ابن رسول الله إبراهيم توفي، فتوهم الصحابة أن كسوف الشمس لموت إبراهيم، بلغ ذلك النبي، وقف فيهم خطيباً وقال هذا وهم، لأنه غير مطابق للواقع. قال إن الشمس والقمر آيتان لا ينبغي أن تنكسفا لموت واحد من خلقه. هذا العلم. العلم مقولة مقطوع بها تطابق الواقع، عليها دليل. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ إن تتبعون إلا الظن، ادعاؤكم ظن وليس علما، وإن أنتم إلا تخرصون تكذبون كذبا خطيرا. لذلك أيها الإخوة، ربنا عز وجل رتب المعاصي والآثام ترتيب تصاعدي، بدأ بالفحشاء والمنكر والإثم والعدوان والشرك والكفر، وجعل على رأس هذه القائمة وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ابن عمر دينك دينك، إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا، خذ عن الذين استقاموا في عقيدتهم ولا تأخذ عن الذين مالوا. إنسان اتصل بي قال لي الله عز وجل لم يكتب لي الهداية بعد، قلت هذا كذب، الله عز وجل هدانا جميعاً، بقي أن نقبل الهدى، بقي أن نستقبله. هذه كلمة خطيرة يدعيها كل إنسان، لا يصلي ويكذب ويأكل المال الحرام ويعتدي على أعراض الناس بدليل أن الله لم يكتب له بعد الهداية. في كلمات يقولها العوام خطيرة جداً ليس لها أساس من الصحة. الله مو هادي، لماذا لم يهده؟ كلام ما له معنى إطلاقاً وما له أصل. والله مرة إنسان دعا قال يا رب إن سيئاتنا من قضائك، ما نعلق، يعني سيئاتنا هي من قضائك وقدرك، يعني كأنك أجبرتنا عليها. الخطأ بالعقيدة خطير جداً، الخطأ بالعقيدة مدمر، الخطأ بالعقيدة بينعكس انحراف بالسلوك، تماماً كما لو قال طالب لآخر لا تدرس، المدرس قبيل الامتحان بيومين بهدية معينة يعطيك الأسئلة، الفكرة ما لها أساس من الصحة، ما عاد درس إطلاقاً، عنده بكالوريا، شهادة ثانوية، مصيره متعلق بهذه الشهادة. طرق باب المدرس قبل الامتحان بيوم أو يومين فتلقى صفعتين على وجهه وركله بقدمه، فكرة خطيرة، منعتك أن تدرس، مفهوم الشفاعة الساذج يمنعك أن تستقيم، الاعتماد على مفهوم الشفاعة الساذج يمنعك أن تستقيم. الآن قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، أنتم مخيرون. لو أن القضية قضية إيمان قسري قضية سهلة جداً، لكن الله خلقنا لإيمان طوعي، خلقنا لإيمان أساسه الحب، خلقنا لإيمان أساسه الحرية.

يعني مثلا ذكرت هذا في درس سابق، لماذا كان النبي ضعيفا؟ ما معنى ضعيف؟ يعني لا يملك لأصحابه نفعا ولا ضرا. يرى عمار بن ياسر يعذب، نبي هذه الأمة، سيد الخلق، لا يستطيع إنقاذه. صبرا آل ياسر، إن موعدكم الجنة، ليس معه شيء يغري الناس به، وليس معه شيء يخيف الناس به، ولك أن تقول عنه مجنون وتنام في البيت آمنا، ولك أن تقول عنه شاعر وكاهن ومخرف وتنام مرتاح البال، لكن لن تستطيع أن تقول حرفا لقوي لا تنام في البيت. إذا جعله الله بهذا من أجل أن يكون الإيمان به حقيقيا، إيمان حقيقي. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. ليس معكم علم على أن الله أجبركم على أعمالكم. ومرة بعد مرة أقول إن عقيدة الجبر شلت العالم الإسلامي، عقيدة الجبر، أن الله عز وجل خلقنا هكذا، لا حيلة لنا. ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. هذا الفهم للعقيدة للقضاء والقدر فهم يشل حركة الأمة. اليوم قل هلم شهداءكم، ليس عندكم دليل، معكم شهود، لك على فلان 100,000 ليرة، ليس معك إيصال، معك شهود شهدوا لك يوم أعطيته إياها. يعني صار في عنا دليلين قويين، إما دليل بينة أو دليل شهودي. قل هلم، يعني تعالوا أحضروا. هلم هلم في لغة الحجازيين، لغة قريش، هلم تصلح للمفرد والمفردة، والمثنى ذكرين أو أنثيين، والجمع ذكور أو إناث. يعني هلم زيد، هلم هند، هلم البنتين، إلى آخره. لكن في لغة تميم هلم يا رجل، هلمي يا امرأة، هلما يا رجلين، وهكذا. هلم تعالوا، تعالوا أحضروا، هلم شهداءكم. أيام من باب الطرفة يسألني واحد سؤال، قال له والله ما لها فتوى، حرام. قال لي في هيك إمام مسجد بالبزورية، قال ما فيها شيء. قلت له عال ما في مانع، بس يوم القيامة على ما تلاقيه، يمكن ما بتلاقيه، بقول لك جيبه. هلا أنت حمل سلاح ومشي أمام مخفر، ألقوا القبض عليك. فلان قال لي مسموح، طيب وينه؟ جيبه. قل هلم شهداءكم الذين قالوا لكم إن الله أجبركم على أعمالكم، وأن القضاء والقدر يعني أنك غير مسؤول، وأن الله خلقك هكذا. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا. أنتم في الآيات السابقة تحللون وتحرمون بلا دليل ولا علم ولا هدى ولا كتاب منير. الآن ليس معكم دليل على أن الله أجبركم على هذا، وليس معكم شهود على أن هذا التحليل بلغكم عن الله. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا. وقد يأتي هؤلاء المنافقون بشهود مزورون، قال الله له يا محمد وإن جاءوك بشهود لا تقبل شهادتهم. يعني مرة ذكرت نص لإنسان أظنه صالحاً، ولا أزكي على الله أحدا، يعني يعيش ظروف مجتمعاتنا وله منصب رفيع، ذكرت له أن سيدنا عمر جاءته رسالة من أحد الولاة أن يا أمير المؤمنين إن أناسا قد اغتصبوا مالا ليس لهم، لست أقدر على استخراجه منهم إلا أن أمسهم بالعذاب، فإن أذنت لي فعلت. فقال سيدنا عمر يا سبحان الله، أتستأذنني في تعذيب بشر؟ وهل أنا لك حصن من عذاب الله؟

وهل رضائي عنك ينجيك من سخط الله؟ أقم عليهم البينة، فإن جاءوا بالبينة فخذهم بالبينة، إن أقمت عليهم البينة

أتي بشاهد بالمحكمة؟ قال له ائتي بشاهدين، في معه شاهد، الثاني ما معه، ففي شهود بالإجرة يعني. فجاء بشاهد واتفع على 5000. القاضي قال له قف وضع يدك على هذا المصحف. قال له لحظة. سحب المتهم إلى خارج القاعة، قال له طلع في يمين، قال له إيه؟ قال له 10000. بدي 10000. فقال عز وجل: قل هلما شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم. إن يا محمد هم كاذبون، ينبغي أن تفضح شهودهم لأنهم كاذبون. ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا. الآن دققوا، الآن أنت على أحد طريقين لا ثالث لهما. كيف أن الإنسان عند الموت يقول النبي الكريم: فوالذي نفس محمد بيده، ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. لذلك الله عز وجل قال: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. بدأ بالموت، لأن الموت خطير جدا، لا سمح الله ولا قدر الإنسان عند الموت أمام خيارين: إما إلى جنة يدوم نعيمها، أو إلى نار لا ينفد عذابها. أما حينما يولد أمام 100000 خيار، أمام خيارات لا تعد ولا تحصى، أما عند الموت أمام خيارين. والإنسان في الدنيا أمام خيارين: إما أن يتبع الحق أو إنه يتبع الهوى. الدليل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. أبداً، أنت في كل دقيقة وفي كل ساعة وفي كل حين وفي كل يوم وفي كل أسبوع وفي كل شهر وفي كل عام، إما أنك مع الحق والحق طريق سالك إلى الجنة، وإما مع الهوى. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. أبداً، طرق الباب: إما أن تستجيب، واحد طلب منك مساعدة وأنت قادر عليها، إن استجبت أنت مع الحق، وإن اعتذرت لبخل أو لحرص أو لقلة رغبة في الخير أنت مع الهوى. أبداً. سيدنا عمر أمسك تفاحة قال: أكلتها ذهبت، أطعمتها بقيت. إذاً فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا. أيها الإخوة، القسم الأخير من هذه الآية دقيق جداً. الإنسان متى يؤمن؟ إذا آمن بآيات الله، الآيات الدالة على وجود الله ووحدانيته وكماله. فإن لم يؤمن بآيات الله معنى غير مؤمن بعظمة الله. قد يكون مؤمن بوجود الله كإبليس، قال له ربي فبعزتك. يمكن أن تؤمن بوجوده، والعالم كله يؤمن بالله أساساً. الذين ينتهكون حرمات الأمم والشعوب ويقتلون ويقصفون وينهبون الثروات ويدمرون الشعوب والأمم بقنابل فتاكة على عملتهم، ثقتنا بالله. كل يدعي وصلاً بليلى، ثقتهم في الله على الدولار. أن تؤمن أنه في إله قضية سهلة جداً، وهذا إيمان إبليسي، قال له ربي فبعزتك. أن تؤمن بوجود إله خالق قضية سهلة جداً في العالم كله، حتى التي ترقص الله وفقني بها الرقصة. يعني في كلمات تصدر عن العصاة مضحكة. فالإيمان بالله من دون تعظيم قاسم مشترك لكل البشر، إلا فئة قليلة جداً مشوهة في عقولها، الملحدون، فئة قليلة جداً. أما معظم البشر يؤمنون بالله. حدثني أخ مجموعة خبراء من دولة انهارت قبل عقدين من الزمن كانت تؤمن بأنه لا إله،
دولة كبيرة.

عملاقة ملحدة، زعيمة الإلحاد في العالم، خمس خبراء من هذا البلد الملحد ركبوا طائرة وتوجهوا إلى بلد آخر لمهمة عليهم أن يؤدوها. دخلت الطائرة في سحابة مكهربة وكادت تسقط، فإذا بهؤلاء الخمسة الملحدون يقولون يا الله. فالإنسان عند الشدة يؤمن بالله ولو كان ملحداً. قضية الإيمان بالله قضية لا تقدم ولا تؤخر، لكن البطولة إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. لو آمن بالله العظيم لما عصاه. دائماً الذي يعصي الله لضعف تعظيم الله عنده. من أين جاء ضعف التعظيم؟ من عدم الإيمان بآياته. يعني الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار والطعام والشراب شيء يعني مذهل. بقرة تأكل الحشيش تعطيك الحليب، مواد غذائية، سكريات ودسم وبروتين وفسفور ومعادن، غذاء كامل لك، تصنع منه مشتقات الحليب، والأنعام خلقها لكم. هذا النبات، هذه الأشجار، هذه الفواكه، هذه الثمار، هذا القمح، يعني بعض الخضروات الخمس غرامات بيعطوا خمسة طن، يعني مليون ضعف. الخمس غرامات، الكيلو ألف غرام والطن ألف كيلو. الخمس غرامات من بذر البلدورة بيعطي خمسة طن. طيب من أودع في هذه البذرة هذه القوة؟ الله عز وجل. أنت أمام آيات مذهلة في طعامك وشرابك وفي خلقك وفي تكوينك وفي ما حولك وفي من فوقك ومن تحتك. فلذلك الآيات واضحة جداً. إذاً الذي يكذب بآيات الله لا يعظم الله، وبالتالي لا يطيعه. ماذا يطيع؟ هواه. معادلة دقيقة جداً، معادلة رياضية. لم يفكر في آيات الله. قال تعالى فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ ما في طريق للإيمان بالله إلا بآياته، ما في طريق للإيمان بالله إلا بآياته الكونية وآياته التكوينية أفعاله وآياته القرآنية. هذه طرق معرفة الله عز وجل. فالذي كذب بآياته الكونية لم يعبأ بها، وكذب بآياته التكوينية ولم يعبأ بها، وكذب بآياته القرآنية ولم يعبأ بها، إذاً لا يؤمن بالله العظيم، إذاً لا يتبع الحق، يتبع الهوى أبداً. معادلة رياضية، معادلة رياضية واضحة. ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا. الله عز وجل قال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، أي وجدناه غافلا. واتبع سبيل من أناب إليه، اتبع أهل الحق، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا. بربكم لو أنك سألت إنسان شارد عن الله تائه، سألته استنصحته ينصحك بالمعصية وينصحك بأخذ قرض ربوي وينصحك بالزواج من فتاة شاردة متفلتة، ينصحك بأكل المال الحرام، يقول لك كن شاطر. لا، الذي يأكل المال الحرام شاطر، والفتاة التي تعرض كل مفاتنها على الناس سبور، هي سبور. والمنافق الذي يتلون مئة لون ولون لبق، مرن، حضاري، في مصطلحات جديدة، شيء بشع جداً له اسم براق. يعني فرضاً أن تحتل فلسطين وأن تغطي

تصب هذه البلاد وأن تشرد أهلها في الآفاق. هذه القضية الكبيرة اسمها أزمة الشرق الأوسط. ما في اغتصاب، ما في طرد شعب من أرضه، لا، اسمها أزمة الشرق الأوسط. والذي يرتكب جرائم اسمه أصولي. المصطلحات فيها خبث ما بعده خبث. أصولي يعني هذا يتبع أصول الدين، يعني الدين قتل، الدين إرهاب، الدين تخلف، الدين فقر، الدين جريمة. أصولي وهكذا. قتل امرئ في بلدة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب مسلم مسألة فيها نظر. ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا. كل إنسان كذب بالآيات أي لم يعبأ بها، لم يؤمن بها، لم يلتفت إليها، لم يعرها بالاً، هذا يتبع هواه. فأنت أيها المؤمن لا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا. في شيء آخر أخواننا الكرام، صدقوا ولا أبالغ، أن الذي يؤمن باليوم الآخر تنعكس كل موازينه. كيف؟ يعني الإنسان يتوهم الذكاء بالأخذ. إن آمنت باليوم الآخر ترى أن الذكاء كل الذكاء بالعطاء لا بالأخذ. الذي لم يؤمن باليوم الآخر يرى أن الاستمتاع بالشهوات هو الذكاء، هو العقل. لكن الذي يؤمن بالآخرة يرى أن البعد عن كل ما حرم الله هو الذكاء. أخواننا الكرام، كلمة دقيقة، إن لم تنعكس موازينك 180 درجة لن تكون مؤمناً باليوم الآخر. والدليل أنه لا يستطيع إنسان في العالم الإسلامي أن ينكر بلسانه اليوم الآخر، لكنك لا تجد في سلوك الناس ما ينبئ بهذا. كم محل تجاري مغتصب؟ كم شركة مغتصبة؟ كم دين لا يؤدى؟ والله الذي لا إله إلا هو، لو أيقنت أن هذه الحقوق التي عليك لا بد من أن تؤدى يوم القيامة لكنت إنساناً آخر. واحد قال للآخر، قال له لقد اغتبتني، قال له ومن أنت حتى أغتابك؟ مين حضرتك؟ لو كنت مغتاباً أحداً لاغتبت أبي وأمي لأنهم أولى بحسناتي منك. هو يوقن أنه إذا اغتاب زيداً أو عبيداً فإن سيئات زيد أو عبيد سوف يتحملها يوم القيامة. أخواننا الكرام، بشكل صريح وبلا مواربة، قضية الإيمان باليوم الآخر هذا إيمان فولكلوري، إيمان لفظي. لكن لو آمنت بالله واليوم الآخر والله لا تستطيع أن تأكل قرش حرام، ما بتقدر، لا تستطيع أن تكذب بكلمة واحدة. لكن من ضعف الإيمان باليوم الآخر، وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن تعصي الإله وأنت مؤمن أن علمه يطولك وقدرته تطولك. والمثل أذكره مئات المرات، أنت مواطن راكب سيارة، الإشارة حمراء، والشرطي واقف، وشرطي على دراجة، وضابط مرور بسيارة، وأنت مواطن من الدرجة الخامسة، ما لك ولا ميزة، تمشي على الأحمر؟ مستحيل، مستحيل وألف ألف مستحيل. لماذا؟ لأنك موقن أن واضع نظام المرور علمه يطولك عن طريق هذا الشرطي، وقدرته تطولك بسحب الإجازة وسحب المركبة، لأنه عندك يقين قطعي أن واضع نظام السير علمه يطولك وقدرته تطولك، لا يمكن أن تعصيه، مستحيل، إلا واحد مجنون يعني. أو في حالتين في المعصية، تعصيه الساعة 3 بالليل، إن علم واضع القانون
لا يطولك علمه ساعة

كاتب، ما في شرطي لأنه، أو أن تكون أقوى من وضع القانون، ما بتسأل. أما مواطن عادي وعلمه يطولك لا يمكن أن تعصيه. الآية: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا، دققوا الآن، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هل تساءلتم مرة لماذا اختار الله من أسمائه العلم والقدرة فقط؟ إذا علمت أن علمه يطولك وقدرته تطولك لا يمكن أن تعصيه، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إن علمت أن علمه يطولك وأن قدرته تطولك لا يمكن أن تعصيه. فلذلك إذا آمنت باليوم الآخر مستحيل، مستحيل أن تأكل المال الحرام، مستحيل أن تعتدي على أعراض الناس، مستحيل أن تكذب، مستحيل أن تظلم. فامتحن إيمانك باليوم الآخر من استقامتك لا من إقرارك. الإقرار سهل جداً، الإقرار سهل. امتحن إيمانك باليوم الآخر من استقامتك. ما دام الاستقامة ليست متقنة أو تامة معنى ذلك أن إيمانك بهذا اليوم ليس قوياً. إذاً: وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. ماذا أقول لكم؟ يعني واحد خيرك بين جوهرة، أنا رأيت جوهرة بإسطنبول بمتحف توبي كابي، ثمنها 150 مليون دولار، 150 مليون دولار. لو وضعوا أمامك هذه الجوهرة، وضعوا أمامها قطرميز أزرق كبير ثمنه 20 ليرة، وقيل لك اختر، فأنت أخذت القياس الأكبر. أنت عدلت عن الجوهرة بهذا القطرميز، كم هي خسارتك؟ معنى يعدلون، فلان يعدل في حكمه، يعني حكمه عادل، لكن يعدل بكذا، يعني استبدل طاعة الله بطاعة مخلوق. أخواننا الكرام، بشكل دقيق جداً، أنت حينما تعصي إلهك وتطيع إنسان كائناً من كان، كائناً من كان، إنسان قوي، إنسان تعلق عليه آمال كبيرة في الدنيا، أنت لا تعرف الله، لأنك استغنيت عن الآخرة وعن حياة الأبد وعن إرضاء خالق الأكوان بعرض من الدنيا قليل. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هلأ أيام واحد يعني منصب في شبهة في تسلم هذا المنصب يعدل به الآخرة كلها، أحيانا أيام صفقة فيها مادة محرمة يقول لك هات بالخرج، فرصة ما بتتعوض. معنى ذلك أنه يعدل بطاعة الله. لذلك نحن في أيام الأعياد نقول الله أكبر. أنا أقول دائماً: من أطاع مخلوقاً وعصى خالقاً فهو ما قال الله أكبر ولا مرة، ولو لفظها ألف مرة، لأنه رأى في أعماقه أن طاعة هذا المخلوق أكبر عنده من طاعة الله. الآن من أطاع زوجته وعصى ربه، هو رأى أن طاعة الزوجة أكبر من طاعة الله.

من غش المسلمين رأى أن هذا المال الذي جاءه من غشهم أكبر عنده من طاعة الله. لذلك ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. يعني يعدل دريهمات تأتيه من صفقة محرمة، يعدل بشهادة كاذبة. أيها الإخوة، هذا كلام الله منهج كامل، وفي توضيح. ونحن أحياء القلب ينبض، كل شيء يصحح، كل ذنب يغفر، كل مشكلة تحل. أما حينما يقف هذا القلب لا تحل ولا مشكلة. فالبطولة أن تعرف الله وأنت حي، لا أن يعرفه الإنسان عند الموت. وعند دنو الموت يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وكل إنسان يعتدي على الناس إن بلسانه أو بما يملك من قوة لأخذ أموالهم ظلما وعدوانا أو لانتهاك أعراضهم هو إنسان ليس مؤمنا بالآخرة، ولو قال أنا مؤمن بها. يعني أحياناً بتزور طبيب وتكتشف أنه ما بيناسب، اختصاصه بعيد عن مرضك، فبيعالجك وبتصافحه وبتثني عليه وبتعامله بأعلى درجة من المودة، لكن لأنك لم تشتري الوصفة معنى ذلك لست قانعاً به. فهو التكذيب سلوك، التكذيب ليس قول، سلوك. لمجرد أنك لم تشتري وصفته لست قانعاً بعلمه، مع أنك احترمته إلى أقصى درجة وبجلته وأثنيت على علمه. قضية سهلة باللسان، بس لعدم شراء الوصفة معنى ذلك أنك لم تعتقد أنه على علم أنت بحاجة إليه. مقياسك السلوك وليس الإقرار. السلوك هو الذي يحدد مكانك عند الله. قال تعالى ولكل درجات مما عملوا، الدرجات مما عمل. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. نعم، فالعمل هو الذي يعول عليه. أما الاعتقاد، يعني واحد معه مرض جلدي وعلاجه الوحيد التعرض لأشعة الشمس، وجالس بغرفة قميئة مظلمة كلها رطوبة، ويقول بفصاحة ما بعدها فصاحة: يا لها من شمس ساطعة، يا لها من شمس عظيمة، يا لها من أشعة شافية. قاعد بغرفة قميئة مظلمة فيها رطوبة، كل هذا الكلام لا قيمة له. ما لم يتعرض إلى أشعة الشمس فكلامه لا جدوى منه. لذلك الله عز وجل لخص قرآنه كله بكلمتين: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. نقطتين. هلأ يوحى إلي القرآن كله، أنما إلهكم إله واحد. في مئات الآلهة الآن بالأرض كلها آلهة خلبية، ما في غير واحد، يد الله فوق أيديهم، الفعال واحد، الأمر بيد واحد، إليه يرجع الأمر كله، هو في السماء إله وفي الأرض إله، أمرنا بيده لا بيد أعدائنا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. الآن فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه الآية لخصت كتاب الله كله. الدين كله توحيد وطاعة، توحيد وطاعة. العقيدة توحيد والسلوك طاعة. لذلك قالوا التوحيد نهاية العلم والتقوى نهاية العمل. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل

0: يعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً. والحمد لله رب العالمين.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. استمعنا معكم أيها الإخوة إلى برنامج تفسير القرآن الكريم، وقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
4: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي. إيمان، علم، إبداع.
5: أجدد طقم الكنب ولا أنجده؟
6: شوفي ماجد،
5: بدي زيبرا ورولز وبرادي قماش.
6: شوفي ماجد،
5: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
6: شوفي ماجد.
5: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
6: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 0795546043. ماجد بمليون خيار.
7: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
8: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
9: وين هالغيبة يا رجل؟
10: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
9: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
10: بس أنا ما معي كاش.
9: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
10: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
9: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان، بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
11: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة.

جوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم، مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079 13 69 192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
2: فعلا أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
4: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
3: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
4: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة،
3: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
4: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
3: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبتذوق.
4: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
3: كل عظامي بتوجعني.
5: هاي وصفة طبية وسلامتك.
3: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
5: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
3: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
4: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
6: هاتف رقم 037-1010-25.
7: وين صافن يا زلمة؟
1: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
7: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
1: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
7: زورونا في معارضنا: شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي

0: هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: قديمين ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك، ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06 400 33 44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
2: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
3: مش مستاهلة حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
2: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق. يلا فصل مطبخك عبكير.
1: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
4: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
5: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي، اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
4: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
5: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
6: مع مكيفات أطلس من مجموعة الدادا، مكيف بأعلى المواصفات، موتور انفيرتر قوي واقتصادي ومكفول لخمس سنوات، تبريد وتدفئة، وخاصية دفع الهواء في كل الاتجاهات مع تحكم واي فاي. زورونا في معارض مجموعة الدادا وجميع نقاط البيع المعتمدة أو الموقع الإلكتروني dadagroup.jo.
7: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ خليفة دطنيجي.

العرش وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل

0: البغي يعظكم لعلكم تذكرون.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ خليفة الطنيجي.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

0: تبين للشوائب عايشون. إن شاء الله تكون
1: السلام عليكم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
3: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
4: أجدد طقم الكنب ولا أنجده؟
5: شوفي ماجد،
4: بدي زيبرا ورولز وبرادق قماش.
5: شوفي ماجد،
4: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
5: شوفي ماجد.
4: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
5: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 079-55-46-043. ماجد بمليون خيار.
2: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج

0: غرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق، وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
1: لحظة،
2: إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟
1: ها، ذا مانهاتن فيش ماركت. فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا مانهاتن فيش ماركت، عمان، شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند، لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
4: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
5: وين هالغيبة يا رجل؟
6: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
5: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
6: بس أنا ما معي كاش
5: يا رجل. إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
6: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
5: قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
7: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
8: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
5: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
8: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
5: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة.
8: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
5: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
8: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
5: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: كيف بيتي بده يكون أحلى، يجمعني بالناس الأغلى، كل زاوية منه بتتحلى قطعة روعة من

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
3: فعلا أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة. 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية. 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
4: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
1: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق. أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
5: مع مكيفات أطلس من مجموعة الدادة، مكيف بأعلى المواصفات، موتور انفيرتر قوي واقتصادي ومكفول لخمس سنوات، تبريد وتدفئة وخاصية دفع الهواء في كل الاتجاهات مع تحكم واي فاي. زورونا في معارض مجموعة الدادا وجميع نقاط البيع المعتمدة أو الموقع الإلكتروني dadagroup.jo.
6: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم فتاوى على الهواء.

0: ينفذ هذه الحلقة على الهواء مباشرة زملائي سعد الدبوبي وشادي زيادين من الهندسة الإذاعية، الزميلة المهندسة نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، أيضا ترافقنا الزميلة أماني الكعابني من الإعداد والتنسيق، الأشراف العام الزميل الدكتور مارك حياصات، ومن وراء الميكروفون محدثكم زايد نواف دويري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين، اللهم صل على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وعلى آله والمهاجرين والأنصار صلاة نتنعم بها في هذه الدار وفي تلك الدار يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في برنامج فتاوى على الهواء، والذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية البرنامج العام. ونستقبل الاتصالات على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. ويسرنا في بداية هذه الحلقة أن نرحب باسمكم بفضيلة الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني، أمين عام دائرة الإفتاء. حياكم الله سيدي.
1: أهلا ومرحبا بكم يا سيدي.
0: حياكم الله. أهلا بكم. جهود سيدي. مباركة لأصحاب السماح والفضيلة في دائرة الإفتاء.
1: شكرا
0: الفتاة
1: لكم
0: العام.
1: يا سيدي. شكرا لكم.
0: العفو سيدي. والذي سيتولى فضيلته الإجابة مشكورا وماجورا على الأسئلة. نبدأ بسم الله باستقبال الاتصالات. السلام عليكم.
2: السلام، الله يعطيك العافية سيدنا الشيخ.
0: حياكم الله. أهلا وسهلا.
2: سيدي أنا بشتغل شوفير تاكسي.
0: نعم.
2: فأكترية الزبائن أو الركاب بقول لك شكرا يا سيدي، عراسي يا سيدي، هل كلمة سيدي حلال أم حرام؟
0: نعم تمام. في سؤال آخر؟
2: لا شكرا يا شيخ.
0: ولا يهمك، العفو، حياكم الله.
2: شكرا لك.
0: العفو. اتصال آخر. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: إذا سمحت أحكي مع الشيخ.
0: بسمعك فضيلة الدكتور. نعم تفضل.
3: بدنا توجيه ودعاء لطلبة التوجيه بعد بكرة بداية امتحاناتهم.
0: الله يوفقهم إن شاء الله.
3: وبس يعني هذا بس دعاء كريم منه، من كلام الطيب الحلو الرائع، وبنشكركم على القناة على القناة.
0: ولا يهمك، العفو، هذا واجبنا.
3: الله يرضى.
0: حياكم الله. أهلا وسهلا بكم. أهلا. اتصال آخر. فتاوى. السلام عليكم. تفضل أخي الكريم. نعم. نعم فضيلة الدكتور، بالنسبة إلى يعني كلمة سيدي في التعاملات مع الناس أحيانا، يعني كما قال الأخ الكريم، شكرا سيدي، يعطيك العافية، ولا يهمك سيدي، يعني بعض هذه الألفاظ المتداولة، فما حكم هذا اللفظ سيدي؟
1: يا سيدي لا حرج فيه.
0: نعم.
1: وهو من ألفاظ التودد.
0: نعم.
1: ومن ألفاظ الاحترام.
0: نعم.
1: ولا يحمل أي دلالة.
0: نعم.
1: فيها امتهان للمتكلم، ولا ما لا يصح للمتكلم معه.
0: نعم.
1: وها هو سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه يصف سيدنا أبا بكر وسيدنا بلال، فيقول عن سيدنا أبي بكر هو سيدنا وأعتق سيدنا.
0: ما شاء الله.
1: فالسيد.
0: نعم.
1: مقدم، محبوب، رئيس قومه، محبوب قومه، زعيم قومه، علما، خلقا، فضلا، نسبا.
0: نعم.
1: وهكذا.
0: نعم.
1: فلا يوجد في هذه العبارة أي محظور، ولا تحمل في دلالتها ما لا يليق بالمتكلم من امتهان، ولا ما لا يليق ويصح للمتكلم معه من ما لا يجوز من ال ال الوصف.
0: نعم.
1: نعم
0: سيدي. بارك الله فيكم. فضيلتك.
1: لكن كلمة لطيفة.
0: نعم أكيد، يعني
1: تدل على التواضع،
0: التودد يعني
1: تدل على التواضع. نعم. ومن أجمل ما أيضا نعبر به عندما نقول سيدنا رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هذا محل السؤال يعني.
0: نعم.
1: ولكن ذكره طيب. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر،
0: ولا فخر. نعم.
1: فهو سيدنا.
0: نعم.
1: صلى الله عليه وسلم. وأيضا عندما نتكلم عن الصحابة نقول سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا علي. تعظيم شعائر الله أمر مأمور به شرعا، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وليس من المناسب أبدا التخفيف والتهاون في هذه المسائل، لا نقول أنها محرمة على الإطلاق، لكن تصل إلى الحرمة عندما يكون فيها عدم أدب مع ذات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما هو أكثر من الحرمة من الكفر.
0: نعم.
1: لكن نحن لا نكفر الآن، لكن نقول أنه انتبه.

0: المقام النبوي الشريف، مقام الصحابة الكرام، عندما تتكلم حولهم ينبغي أن تكون في أعلى درجات الاحترام
1: صحيح.
0: والتقدير. نعم
1: نعم،
0: سيدي.
1: بارك الله فيكم
0: نعم
1: فضيلتك.
0: سيدي تفضل.
1: أيضا الأخ يعني مقبلين إن شاء الله يوم الخميس امتحانات الثانوية العامة إن شاء الله، والأخ الكريم يعني نسأل الله عز وجل أنه ربنا يوفقهم يعني
0: آمين
1: وينجحهم،
0: آمين.
1: يطلب يعني هو توجيه وقال دعاء لأبنائنا الطلبة.
0: اللهم آمين. من الدعاء الذي علمنا إياه القرآن الكريم بما يدعوه الإنسان لأهله ولولده ولنفسه: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. قرة العين دكتورنا عندما تكون تنظر حولك وترى شيئا جميلا تستقر عينك عنده نظرا لأنك مبسوط مسرور.
1: نعم
0: يعني أنت الآن هيك بتطلع على وديان وجبال ولا لقيتها البحيرة وحولها جبال خضراء فتستقر تطيل النظر. فنحن ندعو الله أن يهبنا الزوجة الصالحة، والزوج تدعو الله بالزوج الصالح، والذرية
1: صالحة.
0: التي إذا نظرت إليهم قرت عينك وسعدت. ومما علمنا إياه علماء التفسير وعلمني إياه سيدي والدي الشيخ إبراهيم زيد الكيلاني
1: رحمه الله.
0: رحمه الله تعالى: التسبيح معين على الحفظ، استدلالا بقوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. بعدين
1: سنقرئك
0: سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك
1: فلا
0: فلا تنسى.
1: تنسى
0: وهذه لمقام سيدنا رسول الله
1: صلى الله عليه
0: صلى
1: وسلم
0: الله عليه وسلم، أنه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ما
1: حافظه.
0: في اختلاط في حفظ القرآن الكريم وفيما يبلغه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن استشف منها المفسرون أن ذكر الله والتسبيح معين على الحفظ
1: الحفظ
0: ومعين على التركيز، وهذه حقيقة علمية لأنه يضبط الدماغ، يركز الدماغ. وقبل ذلك معونة إلهية،
1: معونة إلهية.
0: معونة إلهية.
1: نعم، بارك
0: نعم
1: الله فيكم
0: نعم
1: فضيلتك،
0: حياكم الله. مرحبا
1: جزاكم
0: سيدي.
1: الله خيرا،
0: أهلا وسهلا.
1: ربنا يوفقكم إن شاء الله ويعني
0: آمين. أسأل الله
1: يجعلهم
0: أن
1: قرة
0: يوفقهم
1: أعين
0: وأن يفتح
1: لأهلهم.
0: عليهم.
1: نعم.
0: واستعينوا بالله، استعينوا بالصبر والصلاة، اذكروا، صلوا، التزموا بأمر الله. ما تقولوا هسه يعني احنا بدنا نتوب مشان توجيهي. ادعوا الله سبحانه وتعالى الآن رغبا وطمعا ورهبا، واستمر بالتوبة.
1: نعم
0: انت الآن بالحاجة، ظهرت عندك
1: أكيد
0: الحاجة
1: طبعا.
0: أبدا. توب إلى الله، إذا بتصليش التزم بالصلاة طمعا، واستمر بعد ذلك صدقا ووفاء وعهدا.
1: نعم،
0: أهلا وسهلا،
1: بارك الله فيكم
0: حياك الله.
1: فضيلتك. نعم، مجموعة أخرى من أسئلة برنامج فتاوى، نذكر بالهاتف 47 47 201 و47 47 202. السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يمسيكم كل خير
1: مساء
2: وأحمد
1: الخير. مساء
2: بكم
1: الخير.
2: في الله سبحانه وتعالى،
0: حبك
2: وبارك الله
0: الله.
2: فيكم
0: مرحبا.
2: وفضيلة الشيخ المفتي.
1: حبكم الله. حبك الله.
2: سيدي الكريم، أنا عندي ملاحظة بسيطة بس بعد إذنك.
1: نعم.
2: يعني أنا تقريبا صار لي 10 سنين في المملكة الأردنية الهاشمية وأكثر تقريبا، بس صدقني ما سمعت أنا ولا خطبة جمعة عن فضل يوم الجمعة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. فبحصل في ناس بتبيع أوقات الصلاة وأنا رايح المسجد،
1: نعم،
2: في ناس على باب المسجد صدقاً بشوفهم بيختاروا في خضار وفواكه. يا أخي في خطأ، في جهل، في عند فئة بسيطة هي. فهذا من واجبنا إحنا نلفت النظر أو كذا. والله إني حاولت أصل للمسؤول عن الخطب أو شيء، بدنا يعني خطة توعي الناس،
1: نعم،
2: فضلاً ليس أمراً يعني هذا الشيء. وأنتوا أسيادنا في الوعظ الحكم وما شاء الله عليكم.
1: الله يحفظكم.
2: وأنا هذا طلبي والله، بس حاب أنه نوضح الآية هاي ضروري، لأن في ناس كثير تجهل هذا الشيء.
1: نعم، تسمع التوجيه حول هذه الكلمة طبعا،
2: بارك
1: وهي
2: الله فيكم.
1: هي وزارة الأوقاف تضع خطة وعندها خطب موحدة وبرنامج
2: أنا من
1: أعتقد
2: الله
1: أنه سابقا
2: بتفضل.
1: يعني كان من ضمنها.
0: نعم
1: تفضل سيدي
0: نعم
1: إذا في عندك. نعم
0: كان منها. إحنا نشكر
1: نعم
0: الأخ المتصل
1: نعم
0: الكريم، وهذا موضوع مهم جدا. فاسعوا إلى ذكر الله
1: أكيد.
0: وذروا البيع.
2: نعم
0: وبين التحريم والبطلان المذاهب الفقهية
1: صحيح.
0: في البيع في هذا الوقت. وأيضا نعم تكلمنا عنه ونعيده إن شاء الله، وتصل رسالته الكريمة، وهذه رسالة مهمة جدا. وأنا شخصيا تكلمت
1: صحيح.
0: عن هذه المسألة.

0: ولكن يعني نشكره على ملاحظته.
1: بارك الله فيكم يا سيدي،
0: الله
1: بارك الله فيكم، الله يطول
0: الله
1: اعمار،
0: نشكره على
1: تكون
0: ملاحظته.
1: دعوات لاهلنا في غزه ان شاء
0: امين
1: الله،
0: امين امين
1: ولا فلسطين كلها،
0: امين.
1: بارك الله فيكم.
0: ونضم يعني دائما هذا، نشكر دائما اصحاب هذا التوجه، ووزاره الاوقاف مشكوره على ما تقدمه.
1: ما بيقصروا، نعم
0: نعم، والرساله وصلت.
2: وصلت ولا يهمك.
1: شكرا سيدي، شكرا، بارك
2: حياكم
1: الله.
2: الله، بارك الله فيكم، اهلا بكم. اتصال اخر فتاوى، السلام عليكم.
3: السلام عليكم، يعطيك العافيه.
2: الله يعافيك، حياك الله.
3: اذكر نفسي واذكركم بالصلاه على النبي،
2: اللهم صل على سيدنا محمد وصحبه وسلم.
3: سيدي انا سايق تاكسي.
2: نعم.
3: مرات يعني بيطلع معي زباين، بكون انا بدي منهم شيء جديد يعني من الفراطه، شيء لا يذكر. بعد انا بقول له دنيا واخره، مره زبون بقول لي لا لازم تقول لي اني مسامحك دنيا واخره. انا بقول له دنيا واخره خلاص توكل على الله يا عمي، يعني بنيه المسامحه.
2: نعم.
3: وهسه مرات في بعض الزباين بكون يعني هم بدهم مني برضو كمان يعني فراطه، يعني شغله شيلين وثلاث قروش.
2: نعم.
3: كان قال لي الله يعطيك العافيه شكرا لك كذا، يعني وبسحب حاله وبنزل، هيك يعني مسامحه؟
2: نعم.
3: وفي سؤال ثاني، هسه الزوجة إذا بتأخذ المصاري مثلا من جوزها مثلا شغل الدينار دينار ونص كذا زي هيك، طبعا الجوز عارف يعني بس إنه ما بدقق، وهي بتصرف أصلا على الدار يعني، هيك تؤثم الزوجة؟
2: نعم.
3: بس
2: ولا يهمك، تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: أشكرك.
2: العفو، حياكم الله. نعم، اتصال، السلام عليكم ورحمة الله.
4: وعليكم السلام،
2: حياكم الله.
4: يعطيك العافية.
2: الله يعافيك ويسلمك.
4: دكتور سمعت، عندي سؤالين.
2: تفضلي.
4: السؤال الأول، عندي مثلا الوالدة بتصلي الفجر وتستنى لشروق الشمس، بتصلي الشروق.
2: نعم.
4: بعدين بتحكي لي إنه هل بإمكانها أنها بتصلي الضحى وترجع تنام تريح شوي. بتحكي لي إنه أنا مثلا ما عندي التزام، ما عندي دوام، فيعني ليش إني ألزم حالي إني أصلي الضحى في هذا الوقت؟ بحكي لها إنه ما عليك إشي، يعني جائز.
2: نعم.
4: هل هو فعلا جائز في هذا الوقت ولا لا إنها تصلي وترجع تنام الضحى؟
2: نعم. سؤال آخر. نعم.
4: سؤال آخر برضو، والدة الله يحفظها، تكون أحيانا تكون عندها ضلها تشك في الصلوات، هل أنا في الركعة الأولى هل أنا في الركعة الثانية، فأنا بحكي لها دائما اعتبري الأقل وزيدي، يعني مثلا لو كنتي في الثانية اعتبري حالك أنك لساتك في الأولى وكملي هكذا، فهي بتحكي لي لا أنا بخربط هيك فبعيد الصلاة من أول بجديد مرة ثانية، فبصير تتأخر وهذا بصير زي تعب عليها، فبدي رأي الشخص هذا الموضوع.
2: نعم، ولا يهمك، ربنا يحفظكم إن شاء الله جميعا، حياكم الله. اتصال آخر. نعم، السلام عليكم. هاتفات برنامج 47 47 201 و 47 47 202.
5: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك يا رب.
5: بدي أول إشي أسأل شو الفرق بين الغيبة والنميمة؟
2: نعم.
5: والله هل الله بيغفر لنا إذا كتبنا ناس، إذا حكينا عن ناس، هل الله يعني بيغفر لنا ذنبنا؟
2: نعم.
5: مثلا اذا بعشرة نصوم انه الله يغفر السنه اللي قبلها الايام اللي الفضيله عند ربنا.
2: نعم.
5: انه هل الله بيغفر ذنبنا اذا اختبنا الناس بس ما بنسيء لهم وما بنأذيهم فيش اذى؟
2: نعم. نعم.
5: هاي واحده. اثنين، انا بحكي للشباب اللي حضروا المباراه، احنا كنا مع الاردن ومع
2: أكيد.
5: النشامه. نعم. ومع الملك ومع الناس كلها، بس كان صلاه الفجر المساجد كانت خاليه من المصلين، اما الملاعب كانت ملانه بالالوفات.
2: نعم.
5: شو بتنصح الشباب انهم لو راحوا صلوا الفجر مش احسن لهم؟
2: نعم.
0: ما فيش تعارض كان يعني،
5: ما في كان
0: ما فيش تعارض، والصلاه دائما مقدمه بس ما كانش في تعارض لان المباراه
2: يعني
0: كانت
2: ساعتين بعد.
5: نعم. وهل لانه على الاربعه بيأذن، عرفت كيف؟ يكون الصلاه أربعة وربع، لو راحوا صلوا وكسبوا الأجر، لأنه ولا ناس من اللي راحوا على الملاعب صلوا.
0: لا مش بالضرورة، مش بالضرورة. نعم. مش بالضرورة والله. نعم. في منهم صلوا.
5: وهل
2: وفي فرق احنا في ساعتين بعد
0: احنا يا صلوا. أمي احضرنا صلينا وبعدين احضرنا المباراة.
5: لا والله احنا صلينا وحتى نرسنا ونمنا.
0: طيب نوم العوافي بس. في ناس صلت وحضرت المباراة.
2: نعم.
0: انت حضرت المباراة يا دكتور زايد؟
2: طبعا.
0: وصليت
2: في صليت في المسجد والله ونمت كمان ساعة ورجعت حضرت المباراة.
5: المساجد كانت فاضية يعني اليوم زوجتي المساجد فاضية.
0: لا الخير موجود يا أمي، الخير موجود.
5: الحمد لله الحمد لله، احنا الأردنيين دائما الخير فينا موجود. بس وفي وهل مشاهدة المباراة؟
0: نعم يا أمي، أنا بدي أسمحي لي شوي.
5: تفضلي.
0: نعم أنا بأكد يا أمي يا أمي، أنا بدي أأكد كلامك إنه نعم ينبغي ويجب علينا أن نحرص على

0: عظيم شعائر الله والصلاة في المسجد منها، وهي واجب على الكفاية، يعني لابد أن تقام هذه الشعيرة، لابد أن تقام هذه الشعيرة. ولما أنا بدي أقوم عشان أحضر مباراة، ينبغي أن يكون هذا أيضا حافز قوي عندي، إنه والله صلاة الفجر أهم، إنه إذا بقومش عليها بالعادة، لا والله إني قمت أنا بقدر أقوم، لأنه بالعادة الناس دكتور زايد بيقولوا إيه، ما قدرنا، لا معناها أنت بتقدر تقوم.
1: تقدر.
0: وبنفس الوقت يا أمي، وبنفس الوقت الخير في أمة سيدنا رسول الله صلى الله
1: صلى
0: عليه
1: الله عليه
0: وسلم
1: وسلم.
0: موجود. يعني كثير هم ممن يصلون بفضل الله تعالى الفجر في المساجد وفي بيوتهم، لمن لم يتسنى له أن يصلي في المسجد، الخير موجود، ونذكره ليكثر ولنتفاءل. يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليست صورته الوحيدة إني أقول هذا منكر، لا، أقول هذا خير،
1: نعم،
0: هذا خير موجود،
1: وأبني
0: حبا
1: عليه وحفز
0: وعزيزا.
1: عليه. نعم
0: ونعم.
1: نعم بارك الله فيكم الأخت
0: حياكم
1: الكريمة،
0: الله،
1: وشكرا فضيلتك على هذا التوجيه
0: حياكم الله.
1: الكريم. هو يعني تعليق على الكلام فضيلتك، يعني هو لعل قصد الأخت الكريمة أيضا في مجال أنه الإرادة، أنه يعني من
0: نعم،
1: تكون عنده إرادة قوية للاستيقاظ
0: أيوة
1: صباحا،
0: صحيح
1: يعني لأي، سواء كان لسفر سواء كان لأي عمل،
0: صحيح
1: فهو يعني يستطيع وعنده إرادة أيضا للاستيقاظ لصلاة
0: صحيح
1: الفجر وعدم تضييعها.
0: نعم، هذا صحيح.
1: نعم، والخير في وفي أمتي
0: نعم،
1: إلى يوم
0: الخير في
1: القيامة. بارك
0: أمة
1: الله
0: سيدنا
1: فيكم يا
0: رسول
1: سيدي.
0: الله
1: نعم
0: قائم
1: بارك الله
0: دائم.
1: فيكم.
0: نعم
1: فضيلتك الأخ الكريم يعني يقول هو بالنسبة إلى يعني بعض المبالغ اتصال. نعم بلاش نطول فضيلتك.
0: حاضر حاضر.
1: نعم، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: والله بدي اسال الشيخ سؤال وبدي اطلب منه
1: تفضل،
2: الطلب.
1: بس توضح لنا صوتك وتقرب شوي على التليفون او بدون سبيكر يعني اذا سمحت.
2: بدي اسال الشيخ السؤال واطلب منه الطلب
1: نعم
2: لوجه الله
1: تفضل، ابشر
2: تعالى.
1: تفضل.
2: بسال اللي بيتكلموا في حضره الرسول عليه الصلاه والسلام انه والديه مات على الكفر.
1: نعم.
2: وبتشهد بالكلام هذا، بقول لك انه رب العالمين انه يعني لما قال له انه وابي وابوك في النار.
0: نعم
2: نعم. وبدي اطلب هالشيخ الطلب اذا يعني في
1: نعم
2: مجال.
0: نعم
2: انا يعني رجل في اخر عمري، فهمت علي؟ وانا
0: طولة
2: قاعد
0: العمر بالصحة والعافية.
2: وبتمنى من الله انه الشيخ يساعدني، اني قاعد بدور على جامع يخدم بيت الله، وبدي ابعد عن هالجو الفاسد كله اللي انا عايشه.
0: الله يا ربي يتولاك ويرعاك. اترك رقمك عند أخونا الدبوبي، بدنا نغلبه.
2: هاي موجودة موجودة.
0: خلاص تمام، إن شاء
1: تمام
0: الله
1: ولا
0: تواصلوا
1: يهمك إن شاء
0: معك
1: الله.
0: زملائنا الكرام، إن شاء الله أشوف شو
2: يعني
0: بنقدر نساعدك.
2: الشيخ بتتواصل معي بعدين على رقمي هذا؟
0: راح نعم راح نتواصل معك، نشوف ايش اللي بنقدر عليه، يعني اذا طلبك ايش
2: إن
0: وشوفنا.
2: شاء الله الطلب طلبه كبير إن شاء الله. أنا بدي بيت أقعد فيه لوجه الله تعالى، فهمت علي ولا لا؟
0: الله يهدي بالك يا
2: وبدي
0: رب،
2: أقضي باقي هذا الأمر.
0: طولة العمر بالصحة والعافية إن شاء الله.
2: الله يرضى عليك يا رب.
1: حياكم الله يا أخي
0: أهلين
1: الكريم.
0: يا سيدي، أهلين.
1: فضيلتك الأخ الكريم يقول بعض المبالغ الزهيدة يعني
0: يا نعم،
1: هو
0: بالنسبة
1: سائق تاكسي.
0: للسائق، نعم.
1: نعم
0: أنا أول
1: سواء
0: شيء
1: يعني هو
0: صحيح،
1: يريد
0: له أو
1: مسامحة.
0: عليه؟ له أو عليه؟ له أو عليه؟ ناخذ كمان اتصال ولا نجاي؟
1: اتصال
0: حاضر،
1: يعني
0: بسم الله.
1: ثم قاطعين مرتين فضيلتك.
0: معلش يا سيدي ولا يهمك، احنا
1: نعم سامحنا سامحنا
0: شركاء. يا سلام.
1: سامحنا سيدي.
0: هذا احلى وصل، هذا
1: نعم
0: مو قطع. يلا ناخذ
1: طول
0: الاتصال.
1: عمرك. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: تفضل. عليكم السلام ورحمة الله.
2: كيفك يا شيخ؟ كيف صحتك؟
0: اهلا وسهلا يا سيدي.
2: الله يسعدك شيخنا حبيبي. سؤال،
0: يا سيدي.
2: لما بصير موعد الاذان،
0: ايوه،
2: لما الشيخ بيقول الله اكبر، هل يجوز ان الانسان على طول الصلاه وكل
1: نعم
0: عندما يقول المؤذن
1: عندما
0: الله
1: يؤذن
0: اكبر؟
1: يعني يصلي مباشرة.
0: هل نعم ما
2: الأذان.
0: اوكي علم علم
1: نعم
0: تمام
1: ولا يهمك.
0: تمام
2: شكرا يا شيخ.
1: العفو
2: شكرا.
1: حياكم
0: حياك
1: الله.
0: الله، مرحبا.
2: هلا حبيبي،
1: نسأل
0: هلا يا
1: أخي سعد
0: حبيبي.
1: ولا في سؤال كمان؟ خلاص تمام بلاش يكون في مقاطعة مرة أخرى.
0: جاهزين
1: نعم
0: سيدي.
1: الله يبارك فيك سيدي.
0: نعم سيدي،
1: فضيلتك ما يتبقى يعني هو
0: هذا
1: الزبون
0: نعم مطلوب.
1: يسامح
0: انا
1: السائق والعكس
0: طلع
1: يعني.
0: الحساب 95 قرش والسائق معوش الخمس قروش او
1: نعم
0: بالعكس. انا دائما ننبه لنقطة، واول شيء انا بعتز جدا جدا بالمستمعين الكرام من اخواننا اللي بيشتغلوا على خدمة النقل، على تاكسي او خدمات التوصيل وكل
1: نعم
0: هذه الخدمات، الله يسلمهم واسعد دائما بمتابعتهم. أخي الكريم، الآن هذا المبلغ المتبقي حق للراكب، هذا الذي يجب أن تعلمه، هذا حق له، والإنسان إذا طلب حقه يجب علينا أن نؤدي

0: له حقه.
1: صحيح.
0: وأنت كسائق عليك أن تكون محتاط، وعندك ما تعيد إلى صاحب الحق الحق، وإياك أن يعني تلجأ إلى الحياء والمخاجلة، هذا يحرم عليك المال.
1: نعم.
0: يعني إذا أخذت مال أي شخص آخر دون طيب نفس منه فهو حرام. الآن سامحك، قال لك ما بدي منك شيء، مسامح خلاص انتهينا. قلت له لك عندي 5 قروش، لك عندي قرش، لك عندي دينار، قال لك مسامح دنيا وآخره، من حاله قال لك مسامح، انتهى الأمر، قضي الأمر خلاص. أما أنت ينبغي أن تقول له عندي لك عندي حق. والآن صارت المسألة أسهل بكثير، لأنه ما عدنا نقول خلي معك قرش وخلي معك قرشين الآن صار في خدمة، في تطبيقات
1: تقوم مقام
0: تقوم مقام
1: الأمر.
0: هذه المسائل، ويمكن من خلالها أن يؤدي كل ذي حق الحق الذي عليه.
1: نعم. فضيلتك أيضا بالنسبة إلى ما تأخذه الزوجة من مال زوجها، هو يقول مبلغ قليل يعني، وهو يعني لعله وكلها، أو يعني هو يعلم بأنها تأخذ،
0: وكلها انتهى الأمر ما في أي مشكلة،
1: قال هو عارف يعني يعلم
0: هذا انتهى الأمر، ولا نتكلم عن رخصة خذي ما يكفيك وولدك.
1: نعم.
0: بالمعروف. يعني ما تتجاوزي، نحن لا نتكلم عن ذلك الآن. نحن نتكلم عن زوج قال لزوجته خذي من مالي المصروف دون أن يعين المبلغ، وهي تأخذ مصروفها ضمن حاجتها، فلا يوجد حرمة في هذا الأمر.
1: نعم
0: هذا جائز.
1: بارك الله فيكم. الأخت الكريمة تسأل عن
0: سلطها، يعني
1: سلطها.
0: نعم. لا تصرف، هذا مالي وأنت تصرفي فيه، ونعم الرجل هذا ونعم المرأة هذه إن حفظت لزوجها حقه.
1: نعم.
0: يعني الآن يحرم عليها أن تأخذ زيادة، لأنه هو استأمنها.
1: نعم.
0: استأمنها تأخذ حاجتها.
1: نعم. نعم. فضيلتك أيضا الأخت الكريمة تشير إلى حديث المكوث بعد صلاة الفجر.
0: نعم.
1: إلى أن تطلع الشمس ثم تصلي ركعتين.
0: يعني هذه مبشرة. أيوة. هذول الركعتين
1: هي
0: الآن
1: الضحى. هي الضحى.
0: نعم. فضيلتك. كما أنا أقرأ الآن حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
0: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين. الآن متى قديش تطلع الشمس دكتور زايد؟ تطلع مقدار الضحى رمح، عفوا
1: ربع ساعة يعني، بعد
0: تقريبا
1: بعد
0: تقريبا ربع. بالمعدل هذا بتشوفها أنت طالع مقدار رمح.
1: نعم.
0: رمح يعني.
1: نعم.
0: أنت
1: نعم.
0: نظرك
1: نعم.
0: هنا يبدأ وقت الضحى، هنا يبدأ وقت الضحى. الآن هي صلت هاتين الركعتين شروق ضحى نفس الشيء.
1: نعم.
0: لأنه بس اسمها شروق لأنها
1: نعم.
0: اتصلت بشروق الشمس.
1: نعم.
0: لكن هو بدأ وقت الضحى.
1: هي تقول لو نامت يعني ثم صلت الضحى لاحقا.
0: لا لا حرج.
1: لا حرج.
0: هو ضحى، هو وقت ضحى
1: يستمر
0: إلى وقت الكراهة قبيل صلاة الظهر.
1: نعم.
0: قبيل صلاة الظهر.
1: نعم.
0: لكن الآن لما أنت تصليها مباشرة تفوز بهذا الأجر، كانت له كأجر حجة وعمرة تامة.
1: نعم.
0: بإذن الله تعالى.
1: نعم.
0: كان أقرأ الحديث نصا يعني.
1: نعم. بارك الله.
0: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر عمرة حجة وعمرة تامة. لذلك دائما الحرص بيكون أنه بعد ما نصلي الفجر في جماعة نجلس نذكر الله سبحانه وتعالى حتى تطلع الشمس من المقدار اللي تفضلت فيه، يعني ب 12 دقيقة 15 دقيقة تقريبا.
1: نعم.
0: الربع ساعة خلص بتكون
1: حسمت
0: الإشكال.
1: نعم.
0: ثم نصلي الضحى، واللي ما تسنى ركال الأخوات الكريمات بإذن الله هن مشمولات بهذا الأجر، وإن كانت الصلاة في البيوت لأنها ما استطاعت أن تذهب أو ما قدرت على ذلك.
1: نعم. نعم. أيضا فضيلتك الأخت الكريمة تسأل عن موضوع الشك في عدد ركعات الصلاة. هي تقول لها يعني تبني على الأقل، لكن هي تقول تحول هذا الموضوع لعله إلى نوع من الوسواس بأنها تعيد. يعني هل عندما تشك في صرت تصلي مثلا الظهر.
0: نعم.
1: تقول صليت ركعة أم ركعتين، فتحول الموضوع هذا يعني نوع من الشك إلى الوسواس، فماذا
0: نعم.
1: تفعل يعني؟
0: والله أنا بدي أعطي مجموعة نصائح في
1: نعم.
0: قضية الوسواس.
1: نعم.
0: القضية الأولى أن لا ألتفت إلى أي خاطر يخطر على بالي أثناء الصلاة.
1: نعم.
0: يعني مش أي خاطر أعتبره شك، الخاطر لا يصل إلى مستوى إلى مرحلة الشك.
1: نعم.
0: الشك تساوي بين الأمرين، يعني أنا هاي 50% وهي 50% هذا الشك، أما أنا عارف إني بالركعة الثالثة
1: أجي خاطر إنه
0: ما بردش عليه.
1: نعم.
0: هذا خاطر.

0: مو أليس شكا؟ الشك أنا مش قادر بالمرة أميل لأحد الجهتين، أما أنا غالب على ظني إني بالركعة الثالثة ولا بالركعة الرابعة أرجع أرجو إليه. هيك أنت بتتعب عقلك معك، وبتصير تقول لعقلك لا تثق بأي معلومة. كيف الشك؟ سكرنا الباب، سكرت عين، سكرت عين الغاز، سكرت الشباك،
1: بصير يعني يشمل أشياء كثيرة.
0: خلص أنت بتصير مبرمج عقلك،
1: إنه في معلومتين عند
0: بتصير
1: الواحد.
0: مبرمج عقلك انه انت ايها العقل لا تتقبل اي معلومه صحيحه. هذا
1: مشكلة هذا بصير.
0: عفوا، وهذا الوسواس. فانت فقها غير مطالب بان تلتفت الى الخواطر. ونحن نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا بين لنا انه في شيطان شغلته يوسوس لك.
1: مختص
0: مختص
1: بالصلاة.
0: خنزب وخنزب قراءات صحيحه يعني. انت لا تلتفت الى وسوسته. إذا لا فعلا أنا مش يعني مش خاطر خطر لي، أنا فعلا مش عارف أنا وين، أنا بالثانية ولا بالثالثة. أبني أنني في الثانية،
1: على الأقل يعني
0: أبني على اليقين.
1: اليقين.
0: أنا شاكك، أنا شاكك هسه ثانية ولا ثالثة، معناها يقينا أنا قطعا أنا في الثانية،
1: أنا في الثانية.
0: قطعا أنا في الثانية، وربما أكون في الثالثة، لكن أنا متفق مع الرأيين في عقلي،
1: نعم.
0: أنا في الثانية، إما ثانية وإما ثالثة. فخلص ابني على الثاني،
1: على الأقل يعني.
0: بس ما امشيش مع الهواجس.
1: إنه يتحول لوسواس دائم
0: نعم
1: يعني.
0: خلص،
1: نعم.
0: اذا انت عقلك مرجح انه انا في الثالثه، عندك غلب الظن، امشي عليه. اي نعم،
1: نعم.
0: حتى لا تدخل في الوسواس.
1: نعم، أيضا فضيلتك بالنسبة إلى الغيبة والنميمة،
0: ايوه.
1: يعني كيف يغفر الله هذه الذنوب؟ واللي هي خاصة السؤال يعني بيوم عاشوراء
0: نعم
1: الذي يصادف يعني بعد
0: يا سيدي،
1: أيام، هل يغفر هذه الذنوب؟
0: خلينا احنا نجاوب،
1: وكيف يتحلل المسلم من هذه الذنوب؟
0: نجاوب تفصيلا. أولا الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره، هذه الغيبة، أن أذكر أخي بما يكره. قال يا رسول الله إن كان ما ذكرته فيه، قال هذه غيبة، هذه غيبة، وإن لم يكن فيه فقد بهته، إن كان فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه
1: فقد بهته.
0: بهته، يعني ذكرته بسوء وظلمته. النميمة أني أمشي بالفساد بين الناس، فلان حكى عليك، فلان بكرهك، فلان ما عزمكيش، فلان بده ياخذ درجتك، فلان بده ياخذ وظيفتك، فلان شكك اسفين عند المدير، فلان بحفر لك، هذه ايش اسمها؟
1: إفساد بين الناس، نميمة.
0: نعم،
1: نعم.
0: هماز مشاء بنميم.
1: بنميم.
0: نعم، هاي الغيبة وهذه النميمة. الآن إذا أنت تكلمت على شخص آخر فقد أصبح له عليك حق، لكن ليس بالضرورة دائما أن نقول أن تطلب المسامحة عن استغابتك إياه، لأنه ممكن توقعك مصيبة أكبر. في تقدير، في تقدير. التوبة، ذكر ذلك الشخص بالخير، الاستغفار له، كل هذا من وجوه التوبة
1: التوبة.
0: والتخلص من هذه الذنوب. أختنا الفاضلة أشارت إلى نقطة، إحنا نقول الصلاة إلى الصلاة، والوضوء إلى الوضوء، والعمرة إلى العمرة، وصيام عاشوراء، هاي
1: تكفر.
0: تكفر صغائر الذنوب. لكن لما نتكلم عن ذلك ينبغي أن نعلم دائما أن حقوق العباد مبنية على المشاحة، والمفلس أجاء وقد أكل مال هذا واغتاب هذا وسفك دم هذا. فلا تركن على العبادات لمغفرة حقوق العباد، حقوق العباد لابد أن تؤدى. نرجع للغيبة مرة ثانية، كيف بدي إيش أسوي؟ قفت أول شيء، أقلع أول شيء، أقلع عن هذه العادة. ثاني شيء، ذكر السادة الفقهاء وجوه للتوبة عن الغيبة، أذكر محاسنه، استغفر له، لا تعد لذلك أبدا، أدعو الله له. ولا نقول دائما يجب أن تذهب إلى من اغتبته وأن تقول له أنا اغتبتك وقلت عنك 1 2 3 4 وسامحني على ذلك، لأنه في كثير من الأحوال هذه ممكن تؤدي إلى خصومات أكثر، وينبغي أن
1: مشاكل أكبر.
0: مشاكل، ينبغي أن تقدر الأمور بقدرها. لكن
1: بقدرها
0: ما
1: يعني.
0: ذكرته لك توبة،
1: توبة.
0: أقلع. الآن إذا غيبتك، ممكن اغتبته وين؟ اغتبته عند صاحب قرار، يعني سين مرشح لموقع، مرشح لمشروع يحال عليه، ورحت انت ذكرت فيه ما ليس فيه. توبتك ان تصحح المعلومة التي ذكرتها، ان تصحح.
1: يعني قد

0: يعني يفوت عليه هذا الأمر.
1: أي
0: يعني
1: نعم، فتوبتك أن تصحح هذه المعلومة التي ذكرتها بشكل خاطئ. هذه مهمة،
0: لأنه قد يترتب عليه ضياع حق. دكتور،
1: يترتب عليه ضياع حق وإساءة وظلم وما شابه ذلك. صحيح. فأنت توبتك أن تصحح هذه المعلومة بالطريقة السليمة، وهذه مهمة جدا.
0: مهمة، أحسنتم سيدي فضيلتك على هذه الإشارة المهمة التي ممكن يغفل عنها كثير من
1: لا
0: الناس.
1: لا، هو أي موظف يسعد بهذا الحكم الشرعي عند بيانه؟
0: نعم أكيد.
1: أي موظف يسمعني هذا الحكم الشرعي سيسر به، لأنه بيجوا بيقول لك ما هو من باب التناصح. من باب التناصح، إذا في شيء احكيه، ما بطلت غيبة. يعني هسا أنا مديري قال لي تعال احكي لي كيف وضع الموظفين عندك، هذه مش غيبة،
0: هذا مصلحة العمل،
1: هذه ليست غيبة. هذا عمل وتعاون على الخير ومناصحة،
0: نقول الحقائق. يعني
1: نقول الحقائق، أما تيجي تمسك طرف قميصك وتنفضه هيك وتقول الله لا يقضبنا غيبته وتبدأ تحكي فيه وتفكر انك
0: هيك،
1: لا يعني هذا ليس صحيح.
0: نعم.
1: الا دير بالك،
0: فنحذر من هذا.
1: وما شهدنا الا بما علمنا.
0: نعم.
1: ارايت الشمس على مثلها فاشهد او دع.
0: نعم. اي نعم، يعني هذه بعض الامور يغفل عنها كثير.
1: احكام
0: من
1: شرعيه مهمه
0: بارك
1: جدا.
0: فيكم سيد.
1: هذه ليست وعظا.
0: نعم.
1: هذا حكم فقهي.
0: نعم.
1: الوعظ على خشمي، هذا حكم فقهي، يحرم على الانسان ان يذكر في انسان اخر ما ليس فيه من باب سمعنا. كفى بالمرء اثما أن يحدث بكل ما سمع. إيش سمعنا؟ طب ما أنت قاعد بتحكيها وتنقلها وترويها بما سيحقق أثر وبما سينتج عنه
0: ضياع حقوق.
1: ضياع حقوق، فلا تحقق مما تقول.
0: وقالوا قلنا وبيقولوا.
1: خاصة نعم. نعم.
0: فبترتب هذا يعني فضيلتك التداخل بين الغيبة وما يترتب عليه من ضياع حقوق الناس.
1: نعم. فأنا الآن أبين حكم شرعي عندما تسأل، لأنه في قرار بده يتخذ. قاعدين بيسألوك عن اللي بتعرف، أقول أنا رأيت، أنا سمعت، أنا أعلم. بيّن مصدر معلومتك للذي يسألك حتى لا يظن السامع لك أنك تنقل عما رأيت وأنت تحدث عما سمعت ممن تعلم أنه كذب.
0: نعم.
1: أي نعم.
0: أيضا فضيلتك السؤال الآخر هو يقول عن والداء النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
1: صلى الله عليه.
0: هذه مسألة يعني.
1: نعم. لا، هذه سيدي والداء النبي صلى الله عليه وسلم كيف نحكم عليهما أنهما في النار؟ الحق سبحانه وتعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الآن الحديث الصحيح والدي ووالدك في النار تكلم عنه الشراح، قالوا هذه العبارة أبي وأبوك والدي ووالدك هذه ليست محددة في والد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا قرأنا شيخنا الحبيب سورة البقرة قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، الكلام مع سيدنا يعقوب.
0: نعم.
1: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه. الآن لما قالهم ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. طيب الآن سيدنا إسماعيل ليس أبا بالمعنى أنه هو أبو الصلبي لسيدنا يعقوب، مظبوط ولا لا؟
0: مظبوط.
1: هو ابن سيدنا إسحاق.
0: نعم.
1: أولاده قالوا له آبائك إبراهيم، نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. إذن عبروا عن العم بالأب وعن الجد بالأب، فلا نأخذ بذلك الحديث أن نقول والله والدان النبي صلى الله عليه وسلم في النار. ليه؟ لماذا؟ الآية تقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والدان النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الفترة، والدان النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الفترة، لم تأتهم الرسالة حتى تقوم عليهم الحجة، هذا أولا.
0: نعم.
1: ثانيا يجب التأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام نهى الصحابة الكرام عن الإساءة للمشركين أمام أبنائهم من المسلمين، نهى. يعني ابنة أبي لهب، ابن أبي جهل، قال لهم لا، أنت كل ما تشوفهم يقول له أبوك لا، احتراما لهم. فينبغي أن تكون هذه المسألة حاضرة ونحن نتكلم عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس الله من باب يعني الوضوح في الحق والرسوخ في الحق، أي وضوح في الحق. الآية واضحة وهذا الفهم الصحيح للحديث. أنت عندك فهم ثاني للحديث، فهم نخطئه، عندك فهم ثاني ابقى على تمام

0: أدبي مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه آثارها خطيرة جدا. لما نتكلم عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلماء نصوا من تكلم بقصد إساءة الأدب يدخل بالكفر، وأنا حذر جدا في هذه المسألة.
1: نعم
0: نحن لا نكفر أشخاص بأعيانهم، نحن نصف الفعل.
1: الفعل، نعم
0: أي نعم، فبدنا نكون مؤدبين مع سيدنا

0: يعني هكذا تثبت أنك على الحق من خلال الإساءة؟ لا،
1: ثم ما الداعي لفتح هذه يعني
0: أنت عندك
1: الخوف
0: رأيك،
1: فيها يعني.
0: أنت عندك رأيك، التزم برأيك لنفسك وبمن تقلدهم. أنا هذا رأيي، نحن مدرسة نخطئ هذا الرأي، نحترم الجميع، نخطئ هذا الرأي مع بيان الحذر، أشد الحذر من الكلام الذي إطار العام الإساءة لمقام سيدنا رسول الله، لأن ذلك يؤدي إلى الكفر.
1: نعم، بارك الله فيكم.
0: حياكم
1: فضيلة
0: السلام.
1: الدكتور، السؤال الأخير في هذه المجموعة، هل يجوز أن يعني يصلي هذا الأخ الكريم عند قول المؤذن الله أكبر؟
0: إذا قال المؤذن الله أكبر،
1: نعم،
0: إذا قال المؤذن الله أكبر، فقد دخل وقت الصلاة، وهو شرط من شروط الصلاة. فإذا قال المؤذن الله أكبر، دخل وقت الصلاة وله أن يصلي،
1: له أن يصلي،
0: وصلاته تصح.
1: نعم.
0: السنة يسمع الأذان ويردد مع المؤذن، لكن إذا دخل بالصلاة أحيانا يكون وقت إحنا مستعجلين، عندنا عمل، عندنا شيء
1: صحيح،
0: طارئ، فيجوز أن
1: يجوز،
0: يصلي.
1: نعم،
0: كيف بنفطر برمضان؟ لما
1: نعم،
0: يقول الله أكبر،
1: الله أكبر، نعم،
0: مجرد ما بدأ بالأذان، وكذلك وقت الصلاة يدخل مجرد ما أذن المؤذن.
1: نعم،
0: في نقطة والله دكتور زايد،
1: تفضل
0: أنا
1: دكتور،
0: سألت عنها من يومين
1: تفضل سيدي،
0: على صلاة الفجر.
1: نعم،
0: يعني أبناء الحواضر بيستشكلوا قضية الفجر الصادق،
1: نعم،
0: وأنا والله سألت أهل الخبرة يعني ممن رصدوه، قالوا لا، الفجر الصادق يكون واضح في المناطق اللي ما فيها سطوع الشمس. الفجر الصادق إيش هو دكتور زايد؟ عندنا إحنا الفجر، في فجر كاذب، هذا بيكون بشكل عمودي.
1: عمودي،
0: نعم، هذا يأتي قبل الفجر الصادق. اللي بيمشوا أحيانا في الصحارى أو في المناطق اللي ما فيها إضاءة يرون الفجر
1: ممكن هذا
0: الصادق.
1: وقت الأذان الأول بيكون تقريبا
0: نعم،
1: فضيلتك
0: هذا
1: يعني،
0: وقت الأذان الأول.
1: نعم،
0: الفجر الصادق يبدأ هناك، عندك فجر ضوء في الأفق أمامك بشكل أفقي واضح. هذا متى بدأ؟ بدأ الفجر.
1: فجر، نعم،
0: الآن في المدينة يصعب عليك أن تراه. لماذا؟ لأن المدينة فيها ضوء، هذا بيحجب عنك هذا الخيط الأبيض من الفجر، ولكن هو مرصود ودقيق من حيث الحساب. متى هذا ظهر؟ يبدأ الفجر. مش يظهر إلي، هذا يعلمني به الأذان.
1: يعلم به الأذان،
0: متى يعلمني؟
1: لذلك هو المعتمد هو لإثباتهم هو الأذان،
0: هو الأذان. متى
1: الأذان،
0: أذن المؤذن نصلي.
1: نعم،
0: والله ما شفنا، والله طلعنا الدنيا لني عتمة. طبيعي تطلع الدنيا عتمة،
1: نعم،
0: هذا شيء طبيعي، لأنه لسه بين ما الفجر يقوى والصبح يظهر بدها وقت.
1: نعم، بارك الله فيكم
0: حياكم
1: فضيلة
0: الله.
1: الدكتور. اسمح لنا في السؤال الأخير والذي يعني سيأخذ إن شاء الله يعني وقتا إلى آخر الحلقة.
0: نعم.
1: فضيلة الدكتور، بالنسبة إلى يعني كثير ما تثار تساؤلات حول العقوبات في الإسلام،
0: نعم.
1: وقد يقتصر نظر البعض إلى أن إلى موضوع جانب الزجر والعقوبة فقط، بينما حقيقة جاءت الشريعة الإسلامية لتحقيق مقاصد عظيمة، لتحفظ الدين والنفس والعقل والمال والعرض. وحقيقة هذه العقوبات من أيضا كبعد مقاصد هي تؤسس لمجتمعات آمنة ومستقرة، في الإضافة إلى جانب الزجر والردع فضيلتك،
0: نعم.
1: أيضا نتحدث عن البعد الآخر ما وراء النص، خاصة المقاصد الشرعية للعقوبات في الإسلام،
0: نعم.
1: وكيف تجمع هذه العقوبات بين العدل والرحمة وحماية المجتمع
0: جميل
1: فضيلتك. بارك
0: جميل،
1: الله فيكم.
0: بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. والحق سبحانه وتعالى يقول: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب.
1: نعم،
0: العقوبة يا دكتور زايد وصفها الحق سبحانه وتعالى بأنها حياة، حياة للمجتمع، حياة آمنة، حياة مطمئنة، حياة مستقرة. وهذا عجيب، لأنه أنا بدي أقول لك أنا الآن ستعاقب لتتحقق الحياة، ستنزل العقوبة لتتحقق الحياة. لذلك من وصف العقوبة في الإسلام أنها زاجرة، يعني تضبط الأمن في المجتمع. ونقرأ معا حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه
1: صلى الله عليه
0: وسلم،
1: وسلم،
0: عندما سرقت امرأة معينة من قبيلة معينة لها مكانة، فقبيلتها استكبرت، يعني استكبرت بمعنى مش بمعنى الكبر، بمعنى انه والله هاي ثقيلة انه بنتها تنقطع ايدها. فقالوا لابد انه يعني نشوف لنا شيء عند سيدنا رسول الله صلى
1: صلى الله
0: الله
1: عليه
0: عليه
1: وسلم،
0: وسلم حتى لا تطبق العقوبة، واحنا نسميه اليوم سيادة القانون.

0: سميها اليوم
1: سيادة القانون.
0: سيادة القانون بالمصطلح المعاصر، وهو من أهم من أهم أسباب استقرار المجتمعات. فمعروف القصة، قالوا مين يحكي ما في إلا الحب ابن الحب، هذا له شفاعة كبيرة، سيدنا أسامة ابن سيدنا زيد. فسيدنا أسامة يتحدث مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن هذه المرأة، فالنبي صلى الله عليه وسلم تغير وغير جلسته وقال: أفي حد من حدود الله تشفع يا أسامة؟ ثم قام وخطب في الناس. طبعا سيدنا أسامة يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نكون مع تمام الأدب في وصف سادتنا صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أفي حد من حدود الله تشفع يا أسامة؟
1: نعم.
0: ثم قام وخطب في الناس،
1: نعم،
0: وقال: إنما أهلك من كان قبلكم. وهي هنا نقطة دكتور زايد مهمة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا أن الهلاك نزل بأمم سابقة للسبب التالي: أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. إذن أن يعلم الجميع أن العقوبة العادلة ستنزل مهما كان مرتكبها، وأن الدماء والأموال والأعراض لن تذهب سدى، من أسباب استقرار المجتمعات واستقرارها.
1: سيادة القانون يعني.
0: وهو ما يعبر عنه اليوم بسيادة القانون ونفاذ القانون على الجميع وسرعة التطبيق، لأن المطل حرام، تأخير الحقوق حرام. احنا عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. المطل ضرر وأذى، والعكس صحيح، المعتدى عليه المظلوم في مال في دم في عرض، عندما يرى العقوبة الزاجرة نزلت في مرتكب تلك العقوبة سيطمئن وسيرتاح قلبه وسيهدأ، والعكس أنه سيحاول تحصيل حقه بنفسه.
1: نعم.
0: والذي تسول له نفسه ارتكاب هذه الجريمة عندما يرى العقوبات تنزل بالمعتدين سيرتدع، وعندما سيرى أن القانون والإجراءات والعقوبة مسألة فضفاضة جدا ونصوص قابلة للي الأعناق ولعدم التنفيذ، بيقول لك راس ماله فنجان قهوة.
1: نعم.
0: مزبوط ولا لا؟
1: مزبوط.
0: وبتنحل، وهاي لها حل ألف وهي حل باء. أما لما أشوف لا الله، هذا قاتل
1: وقعت العقوبة.
0: نعم. هذا قاتل يقتل، هذا معتدي. طبعا نحكي عن العمد العدوان الذي يؤاخذ به صاحبه بالقصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. هذه قضية، القضية الأولى. القضية الثانية دكتور زايد برضو بنتكلم عنها،
1: نعم،
0: ودائما نسأل عنها.
1: نعم.
0: إنه أيضا نعم، عرض الإنسان مصان، أيضا عرض الإنسان
1: مصان،
0: ومن يعتدي عليه أيضا يعاقب. فهذا يعني الآن نتكلم إنه والله أنت فاتح على وسيلة من وسائل التواصل وتسيء وتعتدي، أنت مؤاخذ شرعا، وهذا الذي تقوم به حرام، وأنت مؤاخذ قانونا وستقف أمام القضاء. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. هذا الميزان من أسباب الاستقرار ومن أسباب القوة. لما سيدنا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه جاء إليه اليهود وقالوا له: أنت بدك تقدر علينا هسه قديش علينا التزام مالي نحو الدولة، فإحنا جبنا لك شوية هدايا، زي ما بالمصطلح المعاصر نقول شوية هدايا، هي رشوة محرمة. قال شوية هدايا يعني كيف بقولوا، مش إلك للأولاد،
1: هاي يعني مش... بعطوها ثوب آخر يعني.
0: بعطوها ثوب آخر مش أنت، هي رشوة محرمة. قال: السحتة تعرضون علي؟ والله إنكم لأبغض خلق الله إلى قلبي.
1: الله أكبر.
0: أعطاهم الأولى: وإن ذلك لن يدفعني أن أظلمكم. أي الثانية: تدفعون الذي عليكم، يعني الآن هذا التصرف اللي تصرفوه

0: قاعدين مشان ما يدفعوا، مشان ما يدفعوا. سيدنا عبد الله بن رواحة قالوا أنتم أبغض الناس إلي، ولكن بنفس الوقت لن تدفعوا مع أنكم أبغض الناس إلي إلا ما يجب عليكم. قالوا بهذا قامت السماوات والأرض، بهذا
1: بالعدل،
0: بالعدل،
1: العدل.
0: ومن العدل إنفاذ القانون، من العدل أن تنزل العقوبة المناسبة بالجريمة المرتكبة. فهذه قواعد شرعية، وهي كما ينص الفقهاء المعاصرين لما يتكلموا عن مقاصد الشريعة، وأن أن يحفظ على الإنسان الدين والحياة والمال والعرض والولد والنسب. كيف ستحفظ؟ كيف ستحفظ هذه المقاصد؟ تحفظ يقولون بأمرين، من جهة الوجود ومن جهة العدم. الآن من جهة الوجود أنك أنت تعلم الناس دينهم، تنشر الناس، تحث على الزواج، تحث على التعليم للعقل، أيضا من المقاصد الشرعية. هذه من جهة الوجود، على العمل، على الكسب المباح للمال. طيب من جهة العدم، من جهة العدم، من جهة العدم، أن تحمي هذه المقاصد بسياج، من هذا السياج العقوبات الرادعة الزاجرة لمن يعتدي على الدين. كيف؟ يسيء للأحكام الشرعية، يدعو إلى السفور وإلى إلى إلى إلى المحرمات وإلى المجون وإلى وإلى ما يعتدي على حياة الناس، على أموالهم، على عقلهم، على ولدهم ونسبهم وشرفهم. فهذه مقاصد شرعية حفظها الشرع وجودا من خلال الأحكام الشرعية التي توجدها، وعدما من خلال الأحكام الشرعية التي تحمي.
1: نعم،
0: هذه
1: نعم، وانت عن فضيلتك هو مظهر من مظاهر الرحمة، يعني رحمة الشريعة الإسلامية بالناس
0: طبعا.
1: أن تطبق هذه العقوبات وأن يسود القانون
0: طبعا،
1: وتكون زواجر وروادع لمن يمس يعني هذه الضرورات الخمس، سواء العقل ولا النفس أو المال أو العرض أو غيرها. دكتور،
0: نعم،
1: بمعاقبة المجرمين،
0: وأولها الدين. وكما قلنا سيدي،
1: نعم،
0: لولا ذلك لاعتدى الناس على بعضهم. والمقولة،
1: نعم،
0: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.
1: نعم.
0: في أشخاص إذا قلت لهم حلال وحرام خلص، واجب نلتزم به، حرام نتركه. في أشخاص إذا قلت له حلال وحرام بيقول لك فرج مش مهم، نتفاعل معها لاحقا.
1: نعم.
0: أما إذا قلت له ستعاقب وستقف أمام القضاء بيقول لك لا، لن إذن هكذا سألتزم.
1: نعم.
0: اللي هي إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.
1: بالقرآن.
0: أنت في شخص بتقول له هذا حرام يقول لك خلص لن أقدم عليه، هذا تقي.
1: نعم.
0: في شخص يقول له هذا حرام يقول لك حرام حرام مش مشكلة، ما حدا ملاحقنا. لو قلت له ستعاقب يقول لك لا، لن أقبل عليه.
1: بارك الله فيكم. نعم. فضيلة الدكتور، يعني وبهذا نصل إلى ختام برنامج فتاوى على الهواء. نسأل عز وجل أن يعني يضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، وأن يكون هذا البلد آمنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين إن شاء الله، وأن يجزي خير الجزاء كل من يسهم في خدمة الأردن ورفع اسمه ومكانته بين الأمم، أن يبارك في جهود الجميع ويوفقهم لكل خير، وأن يوفق بنات وبناء أبناء الأردن ليكونوا خير سفراء لوطنهم.
0: آمين.
1: في كل مكان،
0: وأن
1: آمين. يجعل يعني كل ما نقوم به ويقوم به هؤلاء يعني عملا خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به البلاد والعباد.
0: آمين.
1: كل شكر والتقدير إلى فضيلة الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني، أمين عام إدارة الإفتاء. كل شكر سيد، بارك الله فيكم في جهودكم إن شاء الله. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير وطيب الله الأنفاس إن شاء الله. وأشكر زملائي فريق العمل سعد الدبوبي وشادي الزيادين والمهندسة نداء الرمامنة، وأيضا الزميلة أماني الكعابنة، الإشراف الزميل الدكتور معارك حياصات. وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف الدبيري، استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع ولا تخفى عليه الطلائع، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى ملتقى في حلقة جديدة.
2: فتاوى على الهواء.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079 88

0: ثلاثة تسعة أربعة أربعة أربعة. تقبل الله منكم.
1: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء. نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 064358. مدارس الحصاد التربوي. إيمان، علم، إبداع.
2: أجدد طقم الكنب ولا أنجده؟
3: شوفي ماجد،
2: بدي زيبرا ورولز وبرادي قماش.
3: شوفي ماجد،
2: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
3: شوفي ماجد.
2: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
3: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 0795546043. ماجد بمليون خيار.
4: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه. صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق. حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم. خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546038. أفلح من زكاها.
5: لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ذا منهاتن فيش ماركت، فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا منهاتن فيش ماركت، عمان شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
6: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
7: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 0793169192.
8: وين هالغيب يا رجل؟
9: آخ والله إني تعبت، تعبت من اللف والدوران وأنا بدور على شقة.
8: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
9: بس أنا ما معي كاش.
8: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
9: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
8: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
10: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: كل عظامي بتوجعني.
2: هاي وصفة طبية وسلامتك.
1: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
2: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
1: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
3: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
4: هاتف رقم 037-1010-25. شركة الفريد للألمنيوم والمطابخ، الأميز في عالم المطابخ والشبابيك الألمنيوم، أحدث التصاميم والموديلات العصرية بجودة عالية، قسط على 24 شهرا وبسعر الكاش وبدون دفعة أولى عن طريق البنك الإسلامي الأردني. الفريد للألمنيوم والمطابخ، عمان، شارع القدس، خلف الفوريكي للسيراميك وركن الفريد لدى عياد. 0739-067-81. الفريد للألمنيوم، رؤية تتحقق.
5: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
6: فعلا أطيب منسف باكله.
5: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
7: وين صافن يا زلمة؟
5: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
7: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
5: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهايجلوس واللامينيت.
7: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
5: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع

0: المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
1: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
2: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
3: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
4: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
5: مع مكيفات أطلس من مجموعة الدادة، مكيف بأعلى المواصفات، موتور انفيرتر قوي واقتصادي ومكفول لخمس سنوات، تبريد وتدفئة، وخاصية دفع الهواء في كل الاتجاهات مع تحكم واي فاي. زورونا في معارض مجموعة الدادة وجميع نقاط البيع المعتمدة أو الموقع الإلكتروني dadagroup.jo.
6: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة والأخوات مع برنامج المرأة والمجتمع، وتقدمه الدكتورة حسنة عنامبه.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. متابعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامج المرأة والمجتمع، والذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم وقناة تدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. في حلقتنا لهذه اليوم، هذه الحلقة الخاصة، نسلط الضوء فيها على حدث عظيم من أحداث التاريخ الإسلامي، ألا وهو الهجرة النبوية الشريفة. للحديث عن هذا الموضوع يسرنا ويشرفنا أن نرحب بضيفة حلقتنا لهذا اليوم، سعادة الدكتورة نوال الفاعوري، عضو مجلس الأعيان سابقا، وهي خبيرة في المجال الإسلامي. حياكم الله دكتورة، ضيفة على هذا البرنامج.
8: الله يحييك يا أخت حسناء،
7: حياكم الله.
8: شكرا لي.
7: حياكم الله دكتورة. كما تعلمون، الهجرة النبوية الشريفة لم تكن مجرد انتقال من مكان إلى مكان، وإنما كانت تحولا وحضاريا ومنعطفا تاريخيا مهدا لتأسيس وقيام الدولة الإسلامية. بداية نريد أن نسمع من الدكتورة دوافع وأسباب الهجرة.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أختي الكريمة، الهجرة النبوية الشريفة هي محطة وانعطاف تاريخي نحو العالمية ونحو الإنسانية، فهي محطة في غاية الأهمية، ويهتم بها المسلمون كثيرا لأثرها على مسيرة الدعوة الإسلامية وأثرها على التغيير في المجال الإنساني والعالمي. نعلم جميعا بأنها لم تكن انتقال من مكة إلى المدينة، وإنما كانت مرحلة انتقال من بناء الإنسان إلى بناء الدولة، إلى بناء المجتمع الإنساني، إلى بناء مجتمع الرحمة والسكينة والطمأنينة، وهو انطلاقة ورحمة للعالمين كافة، وما أرسلناك إلا كافة للعالمين. وأيضا انتقلت هذه الأمة من الاستبداد ومن العذاب ومن المشقة التي كانت تلاقيها أثناء البعثة في مكة المكرمة على مدار 13 سنة. وهم يعانون من أذى قريش لدرجة أنها قررت قتل الرسول صلى الله عليه وسلم ووأد الدولة في الدعوة في مهدها.

0: لذلك جاء الأمر الإلهي بأن يهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم حفاظا على هذه الدعوة، وأيضا إيجاد منطقة آمنة لكي تترعرع هذه الدعوة وتكبر وتصبح دولة تبث الإيمان والنور والرحمة والسكينة والإنسانية لكافة أنحاء العالم. وبعد ذلك رافق الرسول صلى الله عليه وسلم بعد تخطيط محكم مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وتم الاتفاق والشورى بين المسلمين بأن يكون هناك هجرة من مكة إلى المدينة مع المحافظة على سرية التحرك، وهاجروا فرادى وجماعات وجماعات، وفي نهاية المطاف يعني هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم بدعوته ومبادئه الكريمة المليئة بالعز والكرامة لتنتقل وتبقى إلى يومنا هذا نرتع في هذه التعاليم العادلة الجليلة التي تنقذنا في حياتنا الدنيوية، ونأمل أن ننال رضا الله والجنة في الآخرة. إذن كانت هناك هذه الهجرة لإيجاد مكان آمن بعد أمر الله سبحانه وتعالى في المدينة، والمحافظة على هذه المبادئ وهذه الدعوة، وأيضا مناصرتها لأنها انتقلت من مرحلة بناء الإنسان المتوازن الشخصية إلى بناء الدولة والمجتمع الذي يتمتع بالعدالة والإنسانية أيضا، وإلى هذا العمل الجماعي، من منطلق العمل الفردي إلى العمل الجماعي الكلي، ومن ضيق البيئة ربما ومجالات الدعوة إلى اتساعها. وهذا يعني هذه الدعوة بهذا التوازن، بهذه الشمولية، بهذا الكمال، لا يعقل أن تبقى فقط تحت ظل استبداد أهل قريش وكفارها. إذن كانت هي رسالة بأن للباطل جولة وللحق جولات وصولات، وفي نهاية المطاف عملية الصبر والتخطيط والتعاون والتشارك والتكافل الذي دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم وطبقه على أرض الواقع مع أصحابه والمسلمين في ذلك الوقت جاب نتيجة الحمد لله. وفروا إلى المدينة المنورة حفاظا على دينهم وحفاظا على مبدئهم وعلى عقيدتهم الغراء، لذلك نصرهم الله. إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما بالغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله
1: فأنزل الله سكنته.
0: نعم سبحان الله. إذن هي بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. إذن واحدة من الدوافع المهمة هي الفرار بهذه الدعوة حرصا عليها وحماية لها وإرسال رسالة للعالم أجمع بأن الاستبداد لا يدوم، بأن الظلم لا يدوم، وفي نهاية المطاف الحق يعلو ولا يعلى عليه. فالحمد لله انتقل إلى المدينة المنورة، طبعا بعد معاناة، تحديات كبيرة جدا، صعوبات، عقبات، يعني تهديد في القتل، تهديد في الإبادة أيضا، ولكن الحمد لله يعني تجاوز الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته هذه الخطوة، فروا بدينهم حفاظا على هذه الدعوة الجوهرة التي يجب أن نلتزم بها ونحافظ عليها وندعو لها لكي يعم السلام وتعم الطمأنينة العالم.
1: رائع جدا. لا شك أنه الشباب وأيضا المرأة دور في أحداث الهجرة من خلال يعني أطلع على كتب التاريخ الإسلامي والسيرة النبوية الشريفة. نريد أن نسمع منكم عن هذا الدور.
0: انطلاقا من أهمية حدث الهجرة بالذات، وأن الإسلام دعوة عالمية ودعوة لكافة أفراد المجتمع ودعوة إنسانية، وإذا جاء لا يعني يضع فواصل ما بين حقوق المرأة وحقوق الرجل، بل على العكس، الدعوة القرآن الكريم وسنة المصطفى حافظت على حقوق الإنسان، فهي دعوة إنسانية. لذلك هناك مسؤوليات ومهام محددة واضحة في القرآن الكريم حول حقوق المرأة وواجباتها، وأيضا حقوق الرجل وواجباته، وهذه مسؤولية عامة، وبالتالي لا يجوز أن يتقاعس أي إنسان عنده ذرة من الإيمان للقيام بهذه المسؤولية. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهبت النساء مع الرجال، الشباب مع الفتيات، كل ذلك في سبيل تحقيق النجاح لهذه المهمة العظيمة الصعبة في الواقع. وهذه رسالة وعبادة في نفس الوقت. احنا قلنا انه بنى الانسان في البداية، ومن ثم يسعون هؤلاء جميعا الى بناء الدولة وبناء المجتمع الإنساني العادل. لذلك كان هناك مشاركات كثيرة جدا لجميع أفراد المجتمع بشبابه ونسائه ورجاله وشيوخه، فكانت هناك الهجرة وتركوا الأموال وتركوا الثمار
1: بدينهم وعقيدتهم.
0: نعم. لذلك على سبيل المثال كان هناك دور مهم للشباب، وأعظم الأدوار خذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه في عز شبابه، ينام وهو مهدد بأن الرسول سوف يقتل وينام في فراشه، واجتمعت قريش وجهزت فرد من كل قبيلة ومن كل عشيرة ليتناثر دمه بين القبائل حتى ما يأخذ بثاره، وانتظروا علي نائم في فراشه. انظري إلى هذه التضحية، إلى هذه حمل الأمانة، إلى صدق العقيدة. وفي نهاية المطاف أدى بعد ذلك، بعد هذا الدور أدى دور آخر وهو أداء الأمانات إلى أصحابها. انظري الشفافية التي يخلقها أو يوجدها الإسلام في قلب الإنسان المؤمن، حتى في أحلك الظروف نحن لا نتخلى عن أداء الحقوق لأصحابها. وبالنسبة للمرأة على سبيل المثال، أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين التي كانت تقوم بمهام عظيمة جدا وهي لا تزال في مرحلة المراهقة، فقامت في دور عظيم وحفظت مكان الرسول عليه السلام، وكانت تؤمنهم بالأخبار وتؤمنهم بالطعام والشراب. طبعا معظم النساء هاجروا، في عندك أم كلثوم بنت عقبة أعتقد هاجرت لوحدها من مكة إلى المدينة لأنه أهلها كانوا يعني كفرة وكانوا يؤذون الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن كانت العقيدة في قلبها كبيرة جدا لدرجة أنها يعني نظرت إلى هذه التحديات والمصاعب كأنها شيء بسيط وسهل مقابل الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه، وأن تكون بمعية رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكون مع هذه الثلة الطيبة المختارة التي تقوم بإحداث تغيير إيجابي وبإحداث نقلة نوعية للإنسانية جمعاء.
1: نعم جميل. أهم المحطات البارزة في الهجرة، أكيد هناك محطات يعني مشرقة نتحدث عنها.
0: نعم في الواقع هي محطات ومرتكزات ومقومات الدولة الحقيقية، الدولة العميقة الراسخة. على سبيل المثال كان هناك تخطيط كبير جدا في عملية الهجرة، فأول عمل قام فيه الرسول عليه الصلاة والسلام بناء مسجد قباء، وكان بتعاون وتكافل وتشارك من قبل الجميع المهاجرين والأنصار. هذا المسجد له دلالة كبيرة جدا في الحياة الإسلامية وفي الشريعة الإسلامية، تدل على أن هذا المسجد هو ليس فقط لإقامة الصلاة، وإنما له أدوار كثيرة جدا تتعلق بالتكافل الاجتماعي والدور الاقتصادي والدور العسكري والدور السياسي والدور التعليمي والدور الإعدادي وتنشئة الأجيال للقيام بحمل هذه الرسالة العظيمة التي هي نور للبشرية. فسبحان الله، هذا يعني أول مقام فيه، أول ركيزة في حياة المجتمع اللي هو المكان اللي هو المسجد اللي هو المنارة الأساسية لبث النور وبث الرحمة للعالم أجمعين. النقطة الثانية قام بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، لأن موضوع الأمن المجتمعي يعني خطوة في غاية الأهمية لتثبيت دعائم الدولة الإسلامية والحفاظ على أمن المجتمع. لم تأتي إلا من خلال المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. فعلى سبيل المثال عبد الرحمن بن عوف وهو رجل ثري ومعروف بشبابه ومعروف بقوته وقدرته على التمكين الاقتصادي، فأول ما وصل للمدينة طبعا آخى سعد بن الربيع، فقال له مال المال بيني وبينك، وحتى أنا عندي زوجات ثنتين بتاخذ زوجة. قال له شكرا وبارك الله لك وفيك، ولكن دلني على السوق. لحظة، لاحظي انه كيف بناء الانسان اللي بيعتمد على نفسه، بتعلم مهاره، عنده علم، عنده فهم، وعنده هدف، وعارف شو اللي لازم يعمله، وانه هاي الحياه رح تكون طويله، يعني الهجره من

0: مكة إلى المدينة راح تأخذ وقت، لأنه راح تبرز معاناة أكثر ومضاعفة أكثر من السابق، لأنها أصبحت قوة وخرجت من بين إيدين سيطرة قريش وسيطرة الاستبداد، فأصبحت الآن منافس في حروب، راح يكون في غزوات، فهم مدركين أبعاد القضية بالكامل. وزي ما بتقول القاعدة العلمية، ابدأ والنهاية في ذهنك، الأمور واضحة بالنسبة لهم، وهو هذا كفرد. النقطة الثالثة من المرتكزات اللي الرسول عليه الصلاة والسلام وضع دستور المدينة، وثيقة المدينة. أخت حسناء، وثيقة المدينة أول وثيقة تتعلق بحقوق الإنسان في العالم، شاملة كاملة متوازنة تفصيلية، بتتحدث عن تفاصيل الأمور. لاحظي مدنية الدولة الإسلامية، يعني ركز على حقوق الإنسان، فأوضح حقوق الإنسان سواء كان مسلم غير مسلم، أقلية، يعني امرأة، شباب، رجال، كلها كانت واضحة في وثيقة المدينة، وهي دستور المدينة. نقطة ثانية، يعني بيّن كيفية العلاقة ما بين المسلمين أنفسهم مع غيرهم، مع الأقليات، كيف بناء العلاقات السليمة اللي بتساهم في تماسك المجتمع، في التعايش والعيش السليم رغم حداثة الدولة ورغم وجود طوائف أخرى بالمدينة. فبالرغم من ذلك وضع أسس اللي يمشوا عليها. فهون يعني مهم كثير إنه وضوح التعليمات يؤدي إلى الحصول على النتائج النافعة والناجعة كما نريد. بعد ذلك طبعا بدوا في تنمية، يعني المساهمة في التنمية والمساهمة في بناء المجتمع والإعداد العسكري والإعداد الجيش وإعداد يعني مقومات بناء هذه الدولة ليكونوا على قدر الدول اللي كانت موجودة معهم. أنت عارفة فارس، عندك الروم، عندك كفار قريش، يعني المهمات ليست صعبة، وهذه دولة ناشئة وفي بداية، يعني بنيت على أسس قوية. وأهم شيء الأمن النفسي والراحة النفسية والأمن المجتمعي والتمكين الاقتصادي، وبالتالي هذه مقومات تمكن الدولة من أن تنطلق انطلاقة ناجحة بإذن الله.
1: جميل جدا.
0: وأن تتحقق النتائج المرجوة. في ظل 10 سنين بعد الهجرة،
1: يعني نستطيع أن نقول أن الهجرة النبوية هي رسالة يعني متجددة حتى للأجيالنا اليوم. يعني اللي إحنا بنقرأ فيها موجودة في التاريخ، وأيضا لها يعني الكثير من البرامج التي تعد أهميتها، وأيضا موجودة في المناهج التي تدرس في المدارس.
0: صحيح.
1: لكن هذه الرسالة دائما تدعونا إلى الانتقال دائما من الضعف إلى القوة. أكيد في حال الهجرة كانوا في مرحلة ضعف، الآن أصبحوا في مرحلة إيش؟ القوة، بالإضافة بتنقلنا من السلبية إلى المبادرة ومن التفرق إلى الوحدة. هذه دروس نستطيع أن نقول بعض منها، لكن نريد أن نسمع من الدكتورة المزيد من الدروس والعبر في هذا الحدث التاريخي العظيم حقيقة، الهجرة النبوية الشريفة.
0: نعم، هي نقلتنا من الباطل إلى الحق.
1: جميل.
0: من الظلمات إلى النور. إذن الحمد لله، وكانت قيادة ديمقراطية، قيادة عادلة شورية، وكان في تعاون وتكافل زي ما ذكرنا. طبعا هناك قصص كثيرة جدا. ودروس وعبر نستطيع أن نستقي منها الكثير وأن نربطها بواقعنا. يعني يستطيع صاحب القرار أن يأخذ منها الدروس والعبر. وتستطيع المرأة في بيتها، الزوجة، الزوج، الأبناء، المدارس، المؤسسات التربوية، المؤسسات المدنية، يعني هناك دروس وعبر كثيرا لمن ألقى السمع وهو بصير. إذا أردنا فعلا أن نفهم يعني مداخل ومخارج وتفصيلات هذه المحطة التاريخية العظيمة التي نزداد بها عزا وكرامة وفخرا، نستطيع أن نرخي بظلالها على سلوكنا، تصرفاتنا، فهمنا، وعلى منهجنا الحياتي لنكسب الدارين. فالإسلام دين ودنيا. أولا لاحظي إنه التصميم وقوة الإرادة أثناء وجودهم في مكة، تحملهم الأذى الذي لا يستطيع أي إنسان إنه يتحمل، ولكن في سبيل الدعوة، في سبيل الجمال الإيماني، الروعة الإيمانية. الثبات العقدي اللي في قلب كل إنسان مؤمن في سبيل مبدأ

0: في سبيل دينه وفي سبيل عقيدته، أنه جعلته يتحمل ويصبر. إذا الصبر مفتاح الفرج، فإن مع العسر يسرا. بتعلمنا الصبر، والصبر يعني أعتقد إنها مهارة مهمة جدا في مواجهة الصعاب ومواجهة التحديات اللي بتواجهنا في حياتنا أينما كان موقعنا. هذا جانب. الجانب الثاني التخطيط. لاحظي كيف التخطيط أدى إلى اختصار ثلثين الطريق تقريبا، يعني سواء في التخطيط للهجرة أو التخطيط في الصبر. يعني حتى الفشل بده تخطيط، يعني للعلم. فكل شيء بده تخطيط. التخطيط السليم، في فرق بين التخطيط الاستراتيجي، لأنه الهجرة هي محطة استراتيجية علمتنا كيف الخطوات الاستراتيجية المهمة على مستوى حياة الفرد وعلى مستوى حياة المجتمع وعلى مستوى بث الأمل في النفوس بالرغم من الصعوبات وبالرغم أنه فيش بين إيدينا يعني مقومات، خلينا نحكي القوة اللي بتعتمد عليها الدول المادية. لكن سبحان الله، يعني هذا التخطيط ثلاثي وضوح الهدف. الهدف رباني هو عبادي، اتباع أوامر الله، اجتناب نواهي. هذه الرسالة يجب أن نحملها. النقطة الثالثة الرفيق. شوفي الرسول صلى الله عليه وسلم اختار أبو بكر الصديق. إذا عملية اختيار الرفيق سواء إحنا كأمهات أو أبنائنا، المرء على دين خليله فلينظر المرء من يخالل. إذا كثير مهم أنه إحنا كأمهات ومربيات يعني إن نتابع ونشارك أبنائنا في عملية اختيار الصاحب أو الصاحبة أو الصديق، يعني وهكذا، لأنه كثير مهم هاي العملية وما نترك الأمور على عواهلها. النقطة الرابعة المهمة التوازن، اللي هي لاحظي في بناء مسجد قباء على سبيل المثال وهو المسجد في نعم لاحظي أهمية التوازن ما بين البعد الروحي، البعد الديني، البعد المدني، البعد الدنيوي. يعني هذا لا يعطل هذا، بالعكس بيعززه وبيصيروا في مسار متوازي ومتوازن. هذا يؤدي إلى حدوث الاستقرار والتوازن النفسي، وإحنا هذا اللي بدنا إياه في نهاية المطاف، إنه يكون في هناك عنا إنسان متوازن وسطي معتدل بيستطيع يعالج الأمور بحكمة وبصيرة، وبالتالي بيطلع الكل رابح رابح في نهاية المطاف.
1: دكتورة يعني هذه الإيضاحات حقيقة جميلة وإحنا بحاجة إلها اليوم. لأنه الأجيال يعني تستفيد من هذه المحطة التاريخية، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ودائما نحن يعني قدوة للنبي صلى الله عليه وسلم، كان لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فنشكر حضورك معنا اليوم، ونسأل الله أن يكون هذا العام الهجري عام خير وبركة إن شاء الله، ويحفظ بلادنا وأوطاننا. ونشكر حضورك مرة أخرى دكتور.
0: وإحنا منهني الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة الهجرة، وإن شاء الله تكون محطة نفسية ومحطة مجتمعية، محطة نصر بإذن الله وتغيير في أوضاعنا وأحوالنا للأفضل إن شاء الله.
1: شكرا دكتورة، حياكم الله. بهذا متابعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. نشكر فريق العمل الذي رافقنا، وإلى لقاء قريب يتجدد معكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى برنامج المرأة والمجتمع، وقدمته الدكتورة حسناء عنانبه. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد أيوب. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس

0: أهلنا في غزة وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
2: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
3: أجد طقم الكنب ولا أنا جده؟
4: شوفي ماجد،
3: بدي زيبرا ورولز وبرادق ماش.
4: شوفي ماجد،
3: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
4: شوفي ماجد.
3: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
4: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 079-55-46-043. ماجد بمليون خيار.
1: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
5: لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟
6: ذا مانهاتن فيش ماركت، فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا مانهاتن فيش ماركت، عمان، شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
7: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23. هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد، نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ، فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80.
8: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرق

المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق، بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
2: قديمين ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك، ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
3: كل عظامي بتوجعني.
4: هاي وصفة طبية وسلامتك.
3: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
4: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100% بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
3: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
5: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
6: هاتف رقم 037-1010-25.
2: اسمع جاي عبالي منسف، استنى عرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
7: فعلا اطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة. 06-566-2070.

0: الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
3: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
4: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
5: مع مكيفات أطلس من مجموعة الدادة، مكيف بأعلى المواصفات، موتور انفيرتر قوي واقتصادي ومكفول لخمس سنوات، تبريد وتدفئة وخاصية دفع الهواء في كل الاتجاهات مع تحكم واي فاي. زورونا في معارض مجموعة الدادة وجميع نقاط البيع المعتمدة أو الموقع الإلكتروني dadagroup.jo.
6: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، برنامج الإيمان. الإيمان هو التصديق بالقلب مع الإذعان والتسليم والنطق بالشهادتين، ومن كماله القول باللسان والعمل بالأركان.

0: ماجد، جميلة هذه الصورة. من هو هذا الشخص الذي بجانبك؟
1: الصورة؟ وكيف حصلت عليها؟
0: كنت أرتب غرفتك فوجدتها بين الكتب. ها، إذن لم تخبرني من هو. تبدو سعيدا جدا بجانبه.
1: طبعا، إنه أستاذ مادة الأحياء، وهو مثلي الأعلى.
0: مثلك الأعلى؟ جميل، ولكن هل يستحق فعلا أن يكون كذلك؟
1: لم أفهم ما ترمين إليه يا سمية.
0: يا ماجد، أن تعجب بشخص لبعض مزاياه شيء، وأن تتخذه قدوة ومثالا أعلى شيء آخر.
1: هو إنسان مميز فعلا، محبوب ومتفهم ويعطي من قلبه.
0: جميل، يستحق الإعجاب والاحترام.
1: صحيح، ولكن يا سمية، لقد أثرت في تساؤلات كثيرة حول القدوة والمثال.
0: جيد، لقد حققت هدفي إذن.
1: فهل نبدأ حديثنا إذن أم ننتظر سامر؟
0: بل ننتظر سامر دون أدنى شك.

0: القدوة أو الأسوة يا ماجد هو ما يتأسى به الإنسان، أي يتعزى به فيقتدي به في جميع أحواله ويتخذه مثلا أعلى ونموذجا له في كل حركاته وأقواله.
1: نعم، هو إذن شيء أكبر من الإعجاب.
2: طبعا هو التقليد يا ماجد، ومن هنا تأتي خطورته.
1: أهو خطر إلى هذا الحد؟
2: بالتأكيد، فإذا لم يحسن الإنسان اختيار قدوته ومثاله وبدأ في تقليد من لا يستحق أن يكون قدوة، فإنه سيندم يوما ما بلا شك.
0: صحيح ما تقولينه يا سمية، إن القدوة الحسنة تشكل حافزا عند الآخرين وقناعة بأن بلوغ هذه الفضائل أمر ممكن،

0: فهي تربية صامتة لها آثار تفوق الكلام. فإذا كان المثال سيئا تحولت هذه الآثار إلى آثار سلبية.
1: ولذلك جعل الله

0: عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي.
1: أحسنت يا ماجد. فالقدوة إذن عنصر مهم في كل مجتمع، فمهما كان أفراده صالحين فهم في أمس الحاجة للاقتداء بالنماذج الحية. كيف لا وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالاقتداء، فقال: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين.
0: فما بالنا اليوم وقد غفلنا عن هذا المثال الأعلى، واتخذنا لأنفسنا أمثلة سطحية لا ترقى إليه أبدا؟
1: هذا هو السؤال يا ماجد، هذا هو السؤال.

0: لقد اتفقنا أن للقدوة أثراً عظيماً في تشكيل الشخصية الإنسانية، فما أسباب هذا التأثير يا ترى؟
1: حسناً يا ماجد، إن أول هذه الأسباب في رأيي أن في فطرة الإنسان ميلاً قوياً للاقتداء.
2: صحيح، إن مراقبة طفل صغير لدقائق معدودة تعطينا أكبر دليل على ذلك.
0: وكيف ذلك يا سمية؟
2: الطفل يا ماجد ما هو إلا مرآة تعكس تصرفات أبيه وأخيه ومن يخالطه.
0: نعم نعم، ألاحظ هذا الأمر كثيرا.
1: يا حبذا لو لاحظه كل أب وكل أم وكل أخ كبير، عندها سيعلمون أن تصرفاتهم وحركاتهم وأفكارهم تنتقل إلى هذا الطفل عن طريق الاقتداء وبدون أدنى إرادة.
0: سبحان الله، وهل من أسباب لتأثير القدوة غير ذلك؟
1: طبعا طبعا، المحبة يا ماجد، فعندما تحب شخصا تميل إلى تقليده ظنا منك بأن هذا التقليد هو تأكيد لمحبته.
2: هذا صحيح تماما، وينطبق على الأطفال بصورة واضحة أيضا.
0: نعم، ومن هنا كانت الخطورة.
1: بالفعل، ولذلك على كل منا أن يتخذ لنفسه قدوة حسنة من جهة، وأن يصنع من نفسه قدوة حسنة لغيره من جهة أخرى.
0: فإذا استطاع أن يفعل ذلك ألا يعيش سعيدا؟
2: بلى طبعا، وهل من سعادة تفوق أن ترى تصرفاتك الحسنة تنتقل وتعدي غيرك فتكسب من خلالها جبالا من الحسنات؟
0: نعم، صدقت يا أختي.

0: يقول البعض: أنا أتصرف كما أريد لأنني لا أريد أن أكون قدوة ولا أن يقلدني أحد، فبماذا نجيبه؟
1: إن هذا القول دليل على ضعف الهمة والإيمان يا ماجد. أما المسلم المؤمن ذو الهمة العالية فيقول: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
2: ثم إن التأسي والتقليد لا يكون بالسماح أو بالمنع، بل هو أمر فطري كما قلنا، فكل أب سيقلده ابنه وكل أم ستقلدها ابنتها سواء سمحا لهما بذلك أو لم يسمحا،
1: وكل معلم سيقلده تلامذته، وكل مدير سيقلده موظفوه، وكل داعية سيقلده أتباعه.
0: تماما، لا مفر إذن من أن نحاول أن نجعل من أنفسنا قدوة صالحة لغيرنا.
1: بالضبط، ومن هنا أهمية الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمسلمون في كل زمان ومكان محتاجون إلى استدعاء النموذج النبوي الشريف ليقتدوا به في تعليم أبنائهم ورجالهم ومجتمعاتهم وتربيتهم التربية الصالحة التي تمكنهم من التمكين في الأرض والعزة في الدنيا والنجاة في الآخرة والفوز برضا الله في كل الأحوال.
2: لا فض فوك يا أخي، ولكم يؤلمني أن أسمع من زميلاتي في الجامعة أنهن يتخذن الممثلة الفلانية أو المطربة الفلانية مثالاً

0: فعل لهن. وأتساءل في نفسي، لماذا لا تكون أم المؤمنين خديجة هي القدوة، أو أم المؤمنين عائشة، أو فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساء العالمين؟
1: أحسنت يا سمية، صدقت والله، وهو حال مؤسف ومنتشر في مجتمعنا، ويبدو أننا لن ننهض من كبوتنا إلا عندما نحيي تلك الرموز الإسلامية العالية ونعود لاتخاذها قدوة ومثالا.
2: ومع تلك الرموز العالية الغالية، فإن الواقع الذي نعيشه ليس خاليا من القدوات والرموز الطيبة التي جمعت بين التمسك بالإسلام في العبادات والشعائر، وبين الحياة بالإسلام في كل صغيرة وكبيرة موجودة، بل كثيرة بفضل الله، وليس في بلد واحد، بل في كل بلاد المسلمين، وليس في مجال واحد، بل في كل مجالات الحياة.
1: صدقت يا ماجد، وما على المرء إلا أن يحسن الاختيار.
0: أجل يا أخي، فالقدوات الصالحة التي عضت على دينها بالنواجذ وتمسكت بشرع ربها لن تنعدم أبدا من أمة الإسلام، والخير لا ينقطع أبدا في هذه الأمة وإلى يوم القيامة، بشرط أن يبحث الشاب عن قدوته في المكان الصحيح وبالطريقة الصحيحة.
2: وحين يجدها عليه أن يتمسك بها ويتأسى بأخلاقها وسلوكها،
0: فيجد عندها طريقه إلى السعادة،
1: لأن تلك القدوة لا شك في أنها تستقي تلك الأخلاق والسلوكيات من الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.
2: صلى الله عليه وسلم.

0: لكي تكون سعيدا أخي في الله، لا تكن شخصا عاديا، كن قدوة صالحة يحتذى بها، ولا تظن الأمر عسيرا. فإن كنت أبا، أخا، زوجا، معلما، قائدا، تاجرا، عاملا، غنيا، فقيرا، يتيما، فستجد في رسول الله صلى الله عليه وسلم المنارة التي تضيء حياتك، وبعدها ستكون أنت الشعلة التي تضيء حياة الآخرين. كن تلك الشعلة واسعد بالنور في الدنيا والآخرة.
1: برنامج الإيمان. الإيمان هو التصديق بالقلب مع الإذعان والتسليم والنطق بالشهادتين، ومن كماله القول باللسان والعمل بالأركان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بحضراتكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. فإلى هناك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم

0: صدق الله العظيم. تقبل الله منكم جميعا.
1: كنا وإياكم إخوتي الكرام في إذاعة دينية خارجية منقولة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. نقلنا لحضراتكم من خلالها الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم

0: عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: وين هالغيب يا رجل؟
2: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
1: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
2: بس أنا ما معي كاش.
1: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
2: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
1: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان، بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
3: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
4: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
5: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
6: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
7: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
8: لحظة، احنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ذا مانهاتن فيش ماركت. فيش اند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يوميا وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا مانهاتن فيش ماركت، عمان شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
9: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
10: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
11: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
10: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
11: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
10: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
11: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
10: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
12: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
10: كل عظامي بتوجعني.
13: هاي وصفة طبية وسلامتك.
10: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
13: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
10: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
12: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
14: هاتف رقم 037-1010-25.
15: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
16: فعلاً أطيب منسف باكله.
15: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: مع مكيفات أطلس من مجموعة الدادة، مكيف بأعلى المواصفات، موتور إنفيرتر قوي واقتصادي ومكفول لخمس سنوات، تبريد وتدفئة وخاصية دفع الهواء في كل الاتجاهات مع تحكم واي فاي. زورونا في معارض مجموعة الدادة وجميع نقاط البيع المعتمدة أو الموقع الإلكتروني dadagroup.jo.
3: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
4: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجودة في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والاوزي، اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
3: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
4: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
5: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. اللهم زيننا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن برحمة منك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ

0: الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد رحمه الله تعالى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم أمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وصلي وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

يا اللهم، يا من جعلت الصلاة مفتاحا للجنة ومعراجا إليك، أعني على قضائها وأدائها، واجعلها قرة عيني ووسيلتي إلى القرب من ساحة نورك ورحاب رحمتك. إلهي، اجعل صلاتي خضوعا وركوعي وسجودي خشوعا، واجعلني في كل صلاة مودعا لنفسي وهواي ودنياي، فارغا لك وحدك، مشغولا بك وحدك. اللهم اكتب لي بكل ركعة حسنة وبكل سجدة حسنة وبكل آية حسنة. إلهي، سبحانك وبحمدك، وجهت وجهي إليك ووقفت بين يديك، سبحانك سبحانك تبارك اسمك وجل ثناؤك ولا إله غيرك، لك أصلي وإليك أدعو، فلك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اجعل صلاتي تواضعا لعظمتك ووسيلة إلى رحمتك، وزدني بها من طاعتك قربا ومن غضبك وعذابك بعدا. اللهم اجعل صلاتي لك هيبة وخوفا وطمعا، رجاء في رضاك وأملا. اللهم اجعلني من عبادك المؤمنين المفلحين، والذين هم على صلاتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين.

0: تعث المحاسن والخدود الشيخ والعبد الأقل
1: الشيخ والعبد الأقل
0: بالكره منها أخرجوا وباللثائف أدرجوا ومن المواطن أزعجوا.

0: لم يحسبوا حرما وحل،
1: لم يحسبوا حرما وحل،
0: يا ليتهم كانوا تراب، لم يعلموا ما في الحساب.

0: ويعطي من سأل.
1: يا سامعا ما قلته من جوهر فصلته ومعدن أخرجته ينبي

0: جواد بصدقة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بحضراتكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. فإلى هناك.

هذه الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما

0: جزاكم الله خير يا شيخ.
1: تقبل الله منكم جميعا.
2: Thank you.

0: كنا وإياكم إخوتي الكرام في إذاعة دينية خارجية منقولة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. نقلنا لحضراتكم من خلالها الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. اللهم احفظنا بالقرآن قائمين، واحفظنا بالقرآن قاعدين، واحفظنا بالقرآن راقدين، برحمة منك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: فتاوى على الهواء.

0: ينفذ هذه الحلقة على الهواء مباشرة زملائي سعد الدبوبي وشادي زيادين من الهندسة الإذاعية، الزميلة المهندسة نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، أيضا ترافقنا الزميلة أماني الكعابني من الإعداد والتنسيق، الإشراف العام الزميل الدكتور مارك حياصات، ومن وراء الميكروفون محدثكم زايد نواف دويري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين، اللهم صل على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وعلى آله والمهاجرين والأنصار صلاة نتنعم بها في هذه الدار وفي تلك الدار يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في برنامج فتاوى على الهواء، والذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية البرنامج العام. ونستقبل الاتصالات على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. ويسرنا في بداية هذه الحلقة أن نرحب باسمكم بفضيلة الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني، أمين عام دائرة الإفتاء. حياكم الله سيدي.
1: أهلا ومرحبا بكم يا سيدي.
0: حياكم الله. أهلا بكم. جهود سيدي. مباركة لأصحاب السماح والفضيلة في دائرة الإفتاء.
1: شكرا
0: دائرة
1: لكم يا سيدي.
0: الله.
1: شكرا لكم.
0: العفو سيدي. والذي سيتولى فضيلته الإجابة مشكورا ومأجورا على الأسئلة. نبدأ بسم الله باستقبال الاتصالات. السلام عليكم.
2: السلام، الله يعطيك العافية سيدنا الشيخ.
0: حياكم الله. أهلا وسهلا
2: سيدي. أنا بشتغل شوفير تاكسي.
0: نعم.
2: أكترية الزبائن أو الركاب بقول لك شكرا يا سيدي، عراسي يا سيدي. هل كلمة سيدي حلال أم حرام؟
0: نعم تمام. في سؤال آخر؟
2: لا شكرا يا شيخ.
0: ولا يهمك، العفو، حياكم الله.
2: شكرا لك.
0: العفو. اتصال آخر. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: إذا سمحت تحكي مع الشيخ.
0: بسمعك فضيلة الدكتور. نعم تفضل.
3: بدنا توجيه ودعاء لطلبة التوجيه بعد بكرة بداية امتحاناتهم.
0: الله يوفقهم إن شاء الله.
3: وبس يعني هذا بس دعاء كريم منه، من كلام الطيب الحلو الرائع. وبنشكركم على القناة على القناة.
0: ولا يهمك، العفو، هذا واجبنا.
3: الله يرضى.
0: حياكم الله. أهلا وسهلا بكم. أهلا. اتصال آخر. فتاوى. السلام عليكم. تفضل أخي الكريم. نعم. نعم فضيلة الدكتور، بالنسبة إلى يعني كلمة سيدي في التعاملات مع الناس أحيانا، يعني كما قال الأخ الكريم، شكرا سيدي، يعطيك العافية، ولا يهمك سيدي، يعني بعض هذه الألفاظ المتداولة، فما حكم هذا اللفظ سيد؟
1: يا سيدي لا حرج فيه.
0: نعم.
1: وهو من ألفاظ التودد.
0: نعم.
1: ومن ألفاظ الاحترام.
0: نعم.
1: ولا يحمل أي دلالة.
0: نعم.
1: فيها امتهان للمتكلم، ولا ما لا يصح للمتكلم معه.
0: نعم.
1: وها هو سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه يصف سيدنا أبا بكر وسيدنا بلال، فيقول عن سيدنا أبي بكر: هو سيدنا وأعتق سيدنا.
0: ما شاء الله.
1: فالسيد.
0: نعم.
1: مقدم، محبوب، رئيس قومه، محبوب قومه، زعيم قومه، علما، خلقا، فضلا، نسبا.
0: نعم.
1: وهكذا.
0: نعم.
1: فلا يوجد في هذه العبارة أي محظور، ولا تحمل في دلالتها ما لا يليق بالمتكلم من امتهان، ولا ما لا يليق ويصح للمتكلم معه من ما لا يجوز من ال ال الوصف.
0: نعم.
1: نعم
0: سيدي. بارك الله فيكم. فضيلتك.
1: لكن كلمة لطيفة.
0: نعم أكيد، يعني
1: تدل على التواضع،
0: التودد يعني
1: تدل على التواضع. نعم. ومن أجمل ما أيضا نعبر به عندما نقول سيدنا رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن هذا محل السؤال يعني.
0: نعم.
1: ولكن ذكره طيب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر.
0: ولا فخر. نعم.
1: فهو سيدنا.
0: نعم.
1: صلى الله عليه وسلم. وأيضا عندما نتكلم عن الصحابة نقول سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا علي. تعظيم شعائر الله أمر مأمور به شرعا، ذلك

0: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وليس من المناسب أبدا التخفيف والتهاون في هذه المسائل، لا نقول أنها محرمة على الإطلاق، لكن تصل إلى الحرمة عندما يكون فيها عدم أدب مع ذات سيدنا رسول الله صلى الله عليه
1: صلى الله عليه
0: وسلم،
1: وسلم.
0: وما هو أكثر من الحرمة من الكفر.
1: نعم.
0: لكن نحن لا نكفر الآن، لكن نقول أنه انتبه، المقام النبوي الشريف، مقام الصحابة الكرام، عندما تتكلم حولهم ينبغي أن تكون في أعلى درجات الاحترام
1: صحيح.
0: والتقدير. نعم
1: نعم،
0: سيدي.
1: بارك الله فيكم
0: أهلا
1: فضيلتك.
0: سيدي، تفضل.
1: أيضا الأخ يعني مقبلين إن شاء الله يوم الخميس امتحانات الثانوية العامة إن شاء الله، والأخ الكريم يعني نسأل الله عز وجل أنه ربنا يوفقهم يعني
0: آمين
1: وينجحهم،
0: آمين.
1: يطلب يعني هو توجيه وقال دعاء لأبنائنا الطلبة.
0: اللهم آمين. من الدعاء الذي علمنا إياه القرآن الكريم بما يدعوه الإنسان لأهله ولولده ولنفسه: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. قرة العين دكتورنا عندما تكون تنظر حولك وترى شيئا جميلا تستقر عينك عنده نظرا، لأنك مبسوط مسرور.
1: نعم.
0: يعني أنت الآن هيك بتطلع على وديان وجبال، ولا لقيتها البحيرة وحولها جبال خضراء، فستستقر تطيل النظر. فنحن ندعو الله أن يهبنا الزوجة الصالحة، والزوج تدعو الله بالزوجة الصالحة، والذرية
1: صالحة.
0: التي إذا نظرت إليهم قرت عينك وسعدت. ومما علمنا إياه علماء التفسير، وعلمني إياه سيدي والدي الشيخ إبراهيم زيد الكيلاني
1: رحمه الله.
0: رحمه الله تعالى: التسبيح معين على الحفظ، استدلالا بقوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. بعدين:
1: سنقرئك
0: سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك
1: فلا
0: فلا تنسى.
1: تنسى،
0: وهذه هي لمقام سيدنا رسول الله
1: صلى الله عليه
0: صلى
1: وسلم
0: الله عليه وسلم، أنه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ما
1: حافظون.
0: في اختلاط في حفظ القرآن الكريم وفيما يبلغه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن استشف منها المفسرون أن ذكر الله والتسبيح معين على الحفظ
1: الحفظ
0: ومعين على التركيز، وهذه حقيقة علمية، لأنه يضبط الدماغ، يركز الدماغ، وقبل ذلك معونة إلهية،
1: معونة إلهية.
0: معونة
1: نعم،
0: إلهية.
1: بارك
0: نعم
1: الله فيكم
0: نعم
1: فضيلتك،
0: حياكم الله، مرحبا
1: جزاكم
0: سيدي،
1: الله خيرا،
0: أهلا وسهلا.
1: ربنا يوفقكم إن شاء الله ويعني
0: آمين. أسأل الله
1: يجعلهم
0: أن
1: قرة
0: يوفقهم
1: أعين
0: وأن يفتح
1: لأهلهم.
0: عليهم،
1: نعم.
0: واستعينوا بالله، استعينوا بالصبر والصلاة، اذكروا، صلوا، التزموا بأمر الله. ما تقولوا هسه يعني احنا بدنا نتوب مشان توجيهي، ادعوا الله سبحانه وتعالى الآن رغبا وطمعا ورهبا، واستمر بالتوبة.
1: نعم
0: أنت الآن بالحاجة، ظهرت عندك
1: أكيد
0: الحاجة،
1: طبعا.
0: أبدا تب إلى الله. إذا بتصليش التزم بالصلاة طمعا، واستمر بعد ذلك صدقا ووفاء وعهدا.
1: نعم،
0: أهلا وسهلا،
1: بارك الله فيكم
0: حياكم الله.
1: فضيلتك. نعم، مجموعة أخرى من أسئلة برنامج فتاوى، نذكر بالهاتف 47 47 201 و 47 47 202. السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يمسيكم كل خير،
1: مساء
2: وأسلم
1: الخير. مساء
2: حقكم
1: الخير.
2: في الله سبحانه وتعالى،
0: حبك
2: وبارك الله
0: الله،
2: فيكم
0: مرحبا،
2: وفضيلة الشيخ المفتي.
1: حبكم الله، حبك الله.
2: سيد الكريم، أنا عندي ملاحظة بسيطة بس بعد إذنك.
1: نعم.
2: يعني أنا تقريبا صلي 10 سنين في المملكة الأردنية الهاشمية وأكثر تقريبا، بس صدقني ما سمعت أنا ولا خطبة جمعة عن فضل يوم الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. فبحصل في ناس بتبيع أوقات الصلاة وأنا رايح المسجد،
1: نعم.
2: في ناس على باب المسجد صدقا بشوفهم بيختاروا في خضار وفواكه. يا أخي في خطأ، في جهل، في عند فئة بسيطة هي. فهذا من واجبنا إحنا نلفت النظر أو كذا. والله إني حاولت أصل للمسؤول عن الخطب أو شيء، بدنا يعني خطة توعي الناس
1: نعم.
2: فضلا ليس أمرا، يعني هذا الشيء. وأنتم أسيادنا في الوعظ الحكام وما شاء الله عليكم.
1: الله يحفظكم.
2: وأنا هذا طلبي والله، بس حاب إنه نوضح الآية هاي ضروري، لأن في ناس كثير تجهل هذا الشيء.
1: نعم، تسمع التوجيه حول هذه الكلمة. طبعا
2: بارك
1: وهي
2: الله فيكم.
1: هي وزارة الأوقاف تضع خطة وعندها خطب موحدة وبرنامج
2: أنا
1: أعتقد
2: والله
1: أنه
2: فيكم
1: سابقا يعني كان من ضمنها

0: نعم تفضل سيدي.
1: نعم
0: إذا
1: كان
0: في
1: كان
0: عندك.
1: منها. احنا نشكر الاخ المتصل الكريم، وهذا موضوع مهم جدا، فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع.
2: نعم،
1: وبين التحريم والبطلان المذاهب الفقهية في البيع في هذا الوقت. وأيضا نعم تكلمنا عنه ونعيده إن شاء الله، وتصل رسالته الكريمة، وهذه رسالة مهمة.

0: أذكر نفسي وأذكركم بالصلاة على النبي.
1: اللهم
0: اللهم
1: صل
0: صل
1: على
0: وسلم.
1: سيدنا محمد وصحبه وسلم.
0: سيدي أنا سايق تاكسي.
1: نعم.
0: مرات يعني بيطلع معاي زباين بكون أنا بدي منهم إشي جديد يعني من الفراطة، إشي لا يذكر. فهذا أنا بقول له دنيا وآخرة. مرة زبون بقول لي لا لازم تقول لي إني مسامحك دنيا وآخرة. أنا بقول له دنيا وآخرة خلاص توكل على الله يا عمي، يعني بنية المسامحة.
1: نعم.
0: وهسه مرات في بعض الزباين بكون يعني هم بدهم مني برضه كمان يعني فراط يعني شغلة تشيلين وثلاث قروش.
1: نعم.
0: كان قال لي الله يعطيك العافية شكرا إلك كذا يعني، وبسحب حاله وبنزل هيك يعني مسامحة.
1: نعم.
0: وفي سؤال ثاني، هسه الزوجة إذا بتأخذ المصاري مثلا من جوزها مثلا شغلة دينار دينار ونص كذا زي هيك، طبعا الجوز عارف يعني بس إنه ما بدقق وهي بتصرف أصلا على الدار يعني، هيك تؤثم الزوجة؟
1: نعم.
0: بس
1: ولا يهمك، تسمع الإجابة إن شاء الله.
0: أشكرك.
1: العفو، حياكم الله. نعم، اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام،
1: حياكم الله.
2: يعطيك العافية.
1: الله يعافيك ويسلمك.
2: دكتور سمعت، عندي سؤالين.
1: تفضلي.
2: السؤال الأول، عندي مثلا الوالدة بتصلي الفجر وبتستنى لشروق الشمس، بتصلي الشروق، بعدين بتحكي لي انه هل بامكانها انها بتصلي الضحى وترجع تنام تريح شوي. بتحكي لي انه انا مثلا ما عندي التزام، ما عندي دوام، فيعني ليش اني الزم حالي اني اصلي الضحى في هذا الوقت؟ بحكي لها انه ما عليك شيء، يعني جائز. هل هو فعلا جائز في هذا الوقت ولا لا انها تصلي وترجع تنام الضحى؟
1: نعم.
2: هذا
1: سؤال
2: السؤال
1: اخر. نعم.
2: سؤال اخر برضه، والدة الله يحفظها، تكون احيانا تكون عندها ضلت شك في الصلوات، هل انا في الركعه الاولى، هل انا في الركعه الثانيه؟ فانا بحكي لها دائما اعتبري الاقل وزيدي، يعني مثلا لو كنت في الثانيه اعتبري حالك انك لساتك في الاولى وكملي هكذا. فهي بتحكي لي لا انا بخربط هيك، فبعيد الصلاه من اول بجديد مره ثانيه، فبصير تتاخر وهذا بصير زي تعب عليها. فبدي راي الشخص هذا الموضوع.
1: نعم، ولا يهمك، ربنا يعني.

0: هل أنا في الركعة الأولى، هل أنا في الركعة الثانية؟ فأنا بحكي لها دائما اعتبري الأقل وزيدي، يعني مثلا لو كنتي في الثانية اعتبري حالك إنك لساتك في الأولى وكملي هكذا. فهي بتحكي لي لا أنا بخربط هيك، فبعيد الصلاة من أول بجديد مرة ثانية، فبصير تتأخر وهذا بصير زي تعب عليها. فبدي رأي الشخص هذا الموضوع
1: نعم، ولا
0: بصراحة.
1: يهمك، ربنا يحفظكم إن شاء الله جميعا،
0: إن شاء الله.
1: حياكم الله.

0: حق الحق، وإياك أن يعني تلجأ إلى الحياء والمخاجلة، هذا يحرم عليك المال.
1: نعم
0: يعني إذا أخذت مال أي شخص آخر دون طيب نفس منه فهو حرام. الآن سامحك، قال لك ما بدي منك شيء، مسامح، خلاص انتهينا. قلت له لك عندي 5 قروش، لك عندي قرش، لك عندي دينار، قال لك مسامح دنيا وآخره، من حاله قال لك مسامح، انتهى الأمر، قضي الأمر، خلاص. أما أنت ينبغي أن تقول له عندي لك عندي حق. والآن صارت المسألة أسهل بكثير، لأنه ما عدنا نقول خلي معك قرش وخلي معك قرشين الآن صار في خدمة، في تطبيقات،
1: تقوم مقام
0: تقوم
1: هذا
0: مقام
1: الأمر. نعم.
0: هذه المسائل، ويمكن من خلالها أن يؤدي كل ذي
1: أكيد.
0: حق الحق الذي عليه.
1: نعم فضيلتك، أيضا بالنسبة إلى ما تأخذه الزوجة من مال زوجها، هو يقول مبلغ قليل يعني، وهو يعني لعله وكلها، أو يعني هو يعلم بأنها تأخذ،
0: وكلها، انتهى الأمر، ما في أي مشكلة.
1: قال هو عارف يعني يعلم.
0: هذا انتهى الأمر، ولا نتكلم عن رخصة خذي ما يكفيك وولدك
1: نعم
0: بالمعروف،
1: بالمعروف.
0: يعني ما تتجاوزي، نحن لا نتكلم عن ذلك
1: نعم
0: الآن. نحن نتكلم عن زوج قال لزوجته خذي من مالي المصروف دون أن يعين المبلغ،
1: نعم
0: وهي تأخذ مصروفها ضمن حاجتها، فلا يوجد حرمة في هذا الأمر.
1: نعم
0: نعم هذا
1: بارك
0: جائز.
1: الله فيكم. الأخت الكريمة تسأل عن
0: سلطها، يعني
1: سلطة.
0: سلطها،
1: نعم
0: قالها تصرفي، هذا
1: تفضل.
0: مالي وانت تصرفي فيه، ونعم الرجل هذا ونعم المرأة هذه إن حفظت لزوجها حقه.
1: حقه نعم.
0: يعني الآن يحرم عليها أن تأخذ زيادة، لأنه هو استأمنها أنها تأخذ،
1: استأمنها نعم
0: استأمنها تأخذ حاجتها.
1: حاجته
0: أي
1: نعم.
0: نعم.
1: فضيلتك أيضا الأخت الكريمة تشير إلى حديث المكوث بعد صلاة الفجر إلى
0: نعم
1: أن تطلع الشمس ثم تصلي ركعتين،
0: يعني هذه
1: تقول
0: مباشرة. أيوة هذول الركعتين
1: هي
0: الآن،
1: الضحى. هي الضحى
0: نعم،
1: فضيلتك.
0: كما أنا أقرأ
1: نعم
0: الآن حديث النبي صلى الله عليه
1: نعم
0: وسلم، من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين. الآن متى قديش تطلع الشمس دكتور زايد؟ تطلع مقدار الضحى، رمح عفوا،
1: ربع ساعة يعني، بعد ربع
0: تقريبا
1: ساعة.
0: بالمعدل هذا بتشوفها أنت طالع مقدار رمح،
1: نعم
0: رمح
1: نعم
0: يعني أنت
1: نعم
0: نظرك إليه.
1: نعم نعم
0: هنا يبدأ وقت الضحى، هنا يبدأ
1: يبدأ
0: وقت الضحى. الآن هي صلت هاتين الركعتين، شروق ضحى نفس الشيء،
1: نعم
0: لأنه بس اسمها شروق لأنها
1: نعم من شروق
0: اتصلت
1: الشمس.
0: بشروق الشمس،
1: نعم
0: لكن هو بدأ وقت
1: هي
0: الضحى.
1: تقول لو نامت يعني ثم صلت الضحى لاحقا
0: لا
1: يعني،
0: لا حرج،
1: لا حرج،
0: هو ضحى، هو وقت ضحى
1: يستمر إلى
0: يستمر إلى وقت الكراهة قبيل صلاة الظهر،
1: نعم
0: قبيل صلاة الظهر.
1: نعم
0: لكن الآن لما أنت تصليها مباشرة تفوز بهذا الأجر، كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة
1: نعم
0: بإذن الله تعالى.
1: نعم
0: كان أقرأ الحديث نصا، يعني
1: نعم بارك الله
0: من
1: فيكم.
0: صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين، كانت له كأجر عمرة حجة وعمرة تامة تامة تامة.
1: نعم
0: لذلك دائما الحرص بيكون أنه بعد ما نصلي الفجر في جماعة نجلس نذكر الله سبحانه وتعالى حتى تطلع الشمس من المقدار اللي تفضلت فيه، يعني ب 12 دقيقة 15 دقيقة تقريبا،
1: تقريبا نعم
0: الربع ساعة خلاص بتكون
1: ربع ساعة
0: حسمت
1: حسمة.
0: الإشكال،
1: نعم
0: ثم نصلي الضحى. واللي ما تسنى له كالأخوات الكريمات بإذن الله هن مشمولات بهذا الأجر، وإن كانت الصلاة في البيوت لأنها ما استطاعت أن تذهب أو ما
1: نعم
0: قدرت على
1: نعم
0: ذلك. نعم.
1: أيضا فضيلتك الأخت الكريمة تسأل عن موضوع الشك في عدد ركعات الصلاة، هي تقول لها يعني تبني على الأقل، لكن هي تقول تحول هذا الموضوع لعله إلى نوع من الوسواس بأنها تعيد يعني، هل عندما تشك في صلاة تصلي مثلا الظهر
0: نعم
1: تقول صليت ركعة أم ركعتين، فتحول الموضوع هذا يعني نوع من الشك إلى الوسواس،
0: أنا بدي،
1: فماذا
0: نعم
1: تفعل يعني؟
0: والله أنا بدي أعطي مجموعة نصائح في قضية الوسواس.
1: نعم
0: القضية الأولى أن لا ألتفت إلى أي خاطر يخطر على بالي أثناء الصلاة.
1: نعم
0: يعني مش أي خاطر أعتبره شك، الخاطر لا يصل إلى مستوى إلى مرحلة الشك.
1: نعم
0: الشك تساوي بين الأمرين، يعني أنا هاي 50% وهي 50% هذا الشك. أما أنا عارف إني بالركعة الثالثة
1: أجا خاطر إنه
0: ما
1: بالركعة.
0: بردش عليه،
1: نعم
0: هذا خاطر، هذا مو ليس شكا. الشك أنا مش قادر بالمرة أميل لأحد الجهتين، أما أنا غالب على ظني أني بالركعة الثالثة ولا بالركعة الرابعة أرجع أرجوع إليه، هيك أنت

0: تعب عقلك معك، وبتصير تقول لعقلك لا تثق بأي معلومة. كيف الشك؟ سكرنا الباب، سكرت عين الغاز، سكرت الشباك،
1: بصير يعني يشمل أشياء كثيرة.
0: خلص انت بتصير مبرمج عقلك
1: إنه في معلومتين عند
0: بتصير
1: الواحد.
0: مبرمج عقلك انه انت ايها العقل لا تتقبل اي معلومة صحيحة. هذا
1: مشكلة هذا بصير.
0: عفوا، وهذا الوسواس. فأنت فقها غير مطالب بأن تلتفت إلى الخواطر. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بين لنا أنه في شيطان شغلته يوسوس لك،
1: مختص
0: مختص
1: بالصلاة.
0: خنزب وخنزب قراءات صحيحة يعني، أنت لا تلتفت إلى وسوسته. إذا لا فعلا أنا مش يعني مش خاطر خطر لي، أنا فعلا مش عارف أنا وين، أنا بالثانية ولا بالثالثة، أبني أنني في الثانية،
1: على الأقل يعني
0: أبني على اليقين.
1: اليقين،
0: أنا شاكك هسه ثانية ولا ثالثة، معناها يقينا أنا قطعا أنا في الثانية،
1: أنا في الثانية
0: قطعا أنا في الثانية، وربما أكون في

0: مش خاطر خطر لي، أنا فعلا مش عارف أنا وين، أنا بالثانية ولا بالثالثة. أبني أنني في الثانية،
1: على الأقل يعني
0: أبني على اليقين.
1: اليقين.
0: أنا شاكك هسه ثانية ولا ثالثة، معناها يقينا أنا قطعا أنا في الثانية،
1: أنا في الثانية.
0: قطعا أنا في الثانية، وربما أكون في الثالثة، لكن

0: الآن إذا غيبتك ممكن اغتبته وين؟ اغتبته عند صاحب قرار. يعني سين مرشح لموقع، مرشح لمشروع يحال عليه، ورحت أنت ذكرت فيه ما ليس فيه. توبتك أن تصحح المعلومة التي ذكرتها، أن تصحح
1: لأنه قد يعني يفوت عليه هذا الأمر.
0: أي نعم، فتوبتك أن تصحح هذه المعلومة التي ذكرتها بشكل خاطئ. هذه مهمة،
1: لأنه قد يترتب عليه ضياع حق دكتور،
0: يترتب عليه ضياع حق وإساءة وظلم وما شابه ذلك. فأنت توبتك أن تصحح هذه المعلومة بالطريقة السليمة، وهذه مهمة جدا.
1: مهمة، أحسنتم سيدي فضيلتك على هذه الإشارة المهمة التي ممكن يغفل عنها كثير من
0: لا
1: الناس.
0: هو أي موظف يسعد بهذا الحكم الشرعي عند بيانه؟
1: نعم أكيد
0: أي موظف يسمعني هذا الحكم الشرعي سيسر به، لأنه بيجوا بيقول لك ما هو من باب التناصح، من باب التناصح إذا في شيء احكيه، ما بطلت غيبة. يعني هسه أنا مديري قال لي تعال احكي لي كيف وضع الموظفين عندك، هذه مش غيبة،
1: هذا مصلحة العمل،
0: هذه ليست غيبة.
1: نعم.
0: هذا عمل وتعاون على الخير ومناصحة،
1: نقول الحقائق يعني،
0: نقول الحقائق. أما تيجي تمسك طرف قميصك وتنفضه هيك وتقول الله لا يقضبنا غيبته وتبدأ تحكي فيه وتفكر أنك
1: وما ليس
0: لا هذا ليس صحيح.
1: نعم.
0: ألا دير بالك،
1: فنحذر من هذا.
0: وما شهدنا إلا بما علمنا.
1: نعم.
0: أرأيت الشمس على مثلها فاشهد أو دع.
1: نعم. أي نعم. يعني هذه بعض الأمور يغفل عنها كثير.
0: أحكام شرعية مهمة
1: بارك
0: جدا
1: فيكم سيد.
0: هذه ليست وعظا.
1: نعم.
0: هذا حكم فقهي.
1: نعم.
0: الوعظ على خشمي، هذا حكم فقهي يحرم على الإنسان أن يذكر في إنسان آخر ما ليس فيه من باب سمعنا. كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. إيش سمعنا؟ طب ما أنت قاعد بتحكيها وتنقلها وترويها بما سيحقق أثر وبما سينتج عنه
1: ضياع حقوق،
0: ضياع حقوق، فلا تحقق مما تقول.
1: وقالوا قلنا وبيقولوا
0: خاصة
1: نعم،
0: نعم.
1: فترتب يعني فضيلتك التداخل بين الغيبة وما يترتب عليه من ضياع حقوق الناس الآخرين.
0: نعم. فأنا الآن أبين حكم شرعي عندما تسأل، لأنه في قرار بده يتخذ، قاعدين بيسألوك عن اللي بتعرفه، أقول أنا رأيت، أنا سمعت، أنا أعلم. بين مصدر معلومتك للذي يسألك حتى لا يظن السامع لك أنك تنقل عما رأيت وأنت تحدث عما سمعت ممن تعلم أنه كذب.
1: نعم.
0: أي نعم.
1: أيضا فضيلتك السؤال الآخر هو يقول عن والداء النبي صلى الله عليه وآله وسلم،
0: صلى الله عليه
1: هذه مسألة
0: عليه
1: يعني
0: نعم. لا هذه سيدي والداء النبي صلى الله عليه وسلم كيف نحكم عليهما أنهما في النار؟ الحق سبحانه وتعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الآن الحديث الصحيح والدي ووالدك في النار تكلم عنه الشراح، قالوا هذه العبارة أبي وأبوك والدي ووالدك هذه ليست محددة في والد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا قرأنا شيخنا الحبيب سورة البقرة قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، الكلام مع سيدنا يعقوب.
1: نعم.
0: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه. الآن لما قالهم ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. طيب الآن سيدنا إسماعيل ليس أبا بالمعنى أنه هو أبو الصلبي لسيدنا يعقوب، مظبوط ولا لا؟
1: مظبوط.
0: هو ابن سيدنا إسحاق.
1: نعم.
0: أولاده قالوا له آبائك إبراهيم، نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. إذن عبروا عن العم بالأب وعن الجد بالأب، فلا نأخذ بذلك الحديث أن نقول والله والدان النبي صلى الله عليه وسلم في النار. ليه؟ لماذا؟ الآية تقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والدان النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الفترة، والدان النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الفترة، لم تأتهم الرسالة حتى تقوم عليهم الحجة، هذا أولا.
1: نعم.
0: ثانيا يجب التأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام نهى الصحابة الكرام عن الإساءة للمشركين أمام أبنائهم من المسلمين، نهى يعني ابنة أبي لهب ابن أبي جهل قال لهم لا، أنت كل ما تشوفهم يقول له أبوك أبوك لا،

0: احتراما لهم. فينبغي أن تكون هذه المسألة حاضرة ونحن نتكلم عن سيدنا رسول الله صلى الله
1: صلى
0: عليه
1: الله عليه
0: وسلم.
1: وسلم
0: وهذا ليس الله من باب يعني الوضوح في الحق والرسوخ في الحق، أي وضوح في الحق. الآية واضحة وهذا الفهم الصحيح للحديث، أنت عندك فهم ثاني للحديث، فهم نخطئه، عندك فهم ثاني، ابق على تمام الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هذه أثارها خطيرة جدا. لما نتكلم عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلماء نصوا من تكلم بقصد إساءة الأدب يدخل بالكفر، وأنا حذر جدا في هذه المسألة.
1: نعم.
0: نحن لا نكفر أشخاص بأعيانهم، نحن نصف الفعل،
1: الفعل نعم.
0: أي نعم، فبدنا نكون مؤدبين مع سيدنا رسول الله، حتى أنت شخص بده يثبت بشرية النبي صلى الله عليه وسلم بسير يطاول، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي آية.
1: صحيح.
0: فأنت تريد أن تثبت بشريته بالإساءة، احذر احذر، أنا بشر نعم، هذا هذا الآية القرآن، يوحى إلي محمد بشر وليس كالبشري بل هو ياقوتة والناس كالحجر، نعم بشر
1: صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله عليه وسلم يوحى إلي. فأنت مش تقول ومن هو وماذا وما فضله ووالده وعم، يعني هكذا تثبت أنك على الحق من خلال الإساءة، لا.
1: ثم ما الداعي لفتح هذه يعني
0: أنت عندك رأيك،
1: فيها
0: أنت
1: يعني.
0: عندك رأيك التزم برأيك لنفسك وبمن تقلدهم، أنا هذا رأيي، نحن مدرسة نخطئ هذا الرأي، نحترم الجميع، نخطئ هذا الرأي مع بيان الحذر، أشد الحذر من الكلام الذي إطار العام الإساءة لمقام سيدنا رسول الله، لأن ذلك يؤدي إلى الكفر.
1: نعم بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. السؤال الأخير في هذه المجموعة، هل يجوز أن يعني يصلي هذا الأخ الكريم عند قول المؤذن الله أكبر؟
0: إذا قال المؤذن الله أكبر،
1: نعم نعم،
0: إذا قال المؤذن الله أكبر فقد دخل وقت الصلاة،
1: نعم،
0: وهو شرط من شروط الصلاة.
1: نعم،
0: فإذا قال المؤذن الله أكبر دخل وقت الصلاة، وله أن يصلي،
1: له أن يصلي
0: وصلاته تصح.
1: نعم.
0: السنة يسمع الأذان ويردد مع المؤذن، لكن إذا دخل بالصلاة أحيانا يكون وقت إحنا مستعجلين، عنا عمل، عنا شيء طارئ، فيجوز أن
1: يجوز.
0: يصلي.
1: نعم.
0: كيف منفطر برمضان لما
1: نعم.
0: يقول الله أكبر،
1: الله أكبر
0: مجرد
1: نعم.
0: ما بدأ بالأذان، وكذلك وقت الصلاة يدخل مجرد ما أذن المؤذن.
1: نعم.
0: في نقطة والله دكتور زايد، أنا
1: دكتور.
0: سألت عنها من يومين،
1: تفضل سيدي،
0: على صلاة الفجر.
1: نعم.
0: يعني أبناء الحواضر بيستشكلوا قضية الفجر الصادق.
1: نعم.
0: وأنا والله سألت أهل الخبرة يعني ممن رصدوه، قالوا لا، الفجر الصادق يكون واضح في المناطق اللي ما فيها سطوع الشمس. الفجر الصادق إيش هو دكتور زايد؟ عندنا إحنا الفجر، في فجر كاذب، هذا بيكون بشكل عمودي،
1: عمودي
0: نعم، هذا يأتي قبل الفجر الصادق. اللي بيمشوا أحيانا في الصحارى أو في المناطق اللي ما فيها إضاءة يرون الفجر
1: ممكن
0: الصادق،
1: هذا وقت الأذان الأول بيكون تقريبا،
0: نعم هذا
1: كان
0: وقت الأذان الأول.
1: نعم.
0: الفجر الصادق يبدأ هناك، عندك فجر ضوء في الأفق أمامك بشكل أفقي واضح، هذا متى بدأ؟ بدأ الفجر،
1: فجر نعم.
0: الآن في المدينة يصعب عليك أن تراه، لماذا؟ لأن المدينة فيها ضوء، هذا بيحجب عنك هذا الخيط الأبيض من الفجر، ولكن هو مرصود ودقيق من حيث الحساب. متى هذا ظهر؟ يبدأ الفجر، مش يظهر إلي، هذا يعلمني به الأذان،
1: يعلم به الأذان،
0: متى يعلمني؟
1: لذلك هو المعتمد هو لإثباتهم هو الأذان،
0: هو الأذان، متى
1: الأذان.
0: أذن المؤذن نصلي.
1: نعم.
0: والله ما شفنا، والله طلعنا الدنيا لني عتمة، طبيعي تطلع الدنيا عتمة.
1: نعم.
0: هذا شيء طبيعي لأنه لسه بين ما الفجر يقوى والصبح يظهر بدها وقت.
1: نعم بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. اسمح لنا في السؤال الأخير والذي يعني سيأخذ إن شاء الله يعني وقتا إلى آخر الحلقة.
0: نعم.
1: فضيلة الدكتور، بالنسبة إلى يعني كثير ما تثار تساؤلات حول العقوبات في الإسلام،
0: نعم،
1: وقد يقتصر نظر البعض إلى أن إلى موضوع جانب الزجر والعقوبة فقط، بينما حقيقة جاءت الشريعة الإسلامية لتحقيق مقاصد عظيمة، لتحفظ الدين والنفس والعقل والمال والعرض. وحقيقة هذه العقوبات مما أيضا كبعد مقاصد هي تؤسس لمجتمعات آمنة ومستقرة. في الإضافة إلى جانب الزجر والردع فضيلتك،
0: نعم،
1: أيضا نتحدث عن البعد الآخر ما ورد

0: النص خاصة المقاصد الشرعية للعقوبات في الإسلام،
1: نعم
0: وكيف تجمع هذه العقوبات بين العدل والرحمة وحماية المجتمع؟
1: جميل
0: فضيلتك بارك
1: جميل،
0: الله فيكم.
1: بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. والحق سبحانه وتعالى يقول: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. العقوبة يا دكتور زايد وصفها الحق سبحانه وتعالى بأنها حياة، حياة للمجتمع، حياة آمنة، حياة مطمئنة، حياة مستقرة. وهذا عجيب، لأنه أنا بدي أقول لك أنا الآن ستعاقب لتتحقق الحياة، ستنزل العقوبة لتتحقق الحياة. لذلك من وصف العقوبة في الإسلام أنها زاجرة، يعني تضبط الأمن في المجتمع. ونقرأ معا حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه
0: صلى الله عليه
1: وسلم،
0: وسلم.
1: عندما سرقت امرأة معينة من قبيلة معينة لها مكانة، فقبيلتها استكبرت، يعني مش استكبرت بمعنى، مش بمعنى الكبر، بمعنى انه والله هاي ثقيلة انه بنتها تنقطع ايدها. فقالوا لابد انه يعني نشوف لنا شيء عند سيدنا رسول الله صلى
0: صلى الله
1: الله
0: عليه
1: عليه
0: وسلم.
1: وسلم حتى لا تطبق العقوبة. واحنا مسميه اليوم سيادة القانون، نسميها اليوم
0: سيادة القانون،
1: سيادة القانون
0: نعم
1: بالمصطلح المعاصر، وهو من أهم من أهم أسباب استقرار المجتمعات. فمعروف القصة، قالوا مين يحكي؟ ما في إلا الحب ابن الحب، هذا له شفاعة كبيرة، سيدنا أسامة ابن سيدنا زيد. فسيدنا أسامة يتحدث مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن هذه المرأة، فالنبي صلى الله عليه وسلم تغير وغير جلسته، قال: أفي حد من حدود الله تشفع يا أسامة؟ ثم قام وخطب في الناس. طبعا سيدنا أسامة يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نكون مع تمام الأدب في وصف سادتنا صحابة سيدنا رسول الله
0: رضي الله
1: صلى
0: عنه.
1: الله
0: نعم.
1: عليه وسلم. فقال: أفي حد من حدود الله تشفع يا أسامة؟
0: نعم.
1: ثم قام وخطب في الناس
0: نعم.
1: وقال: إنما أهلك من كان قبلكم. وهي هنا نقطة دكتور زايد مهمة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا أن الهلاك نزل بأمم سابقة للسبب التالي: أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. إذن أن يعلم الجميع أن العقوبة العادلة ستنزل مهما كان مرتكبها، وأن الدماء والأموال والأعراض لن تذهب سدى، من أسباب استقرار المجتمعات واستقرارها،
0: سيادة القانون يعني
1: وهو ما
0: بالنهاية
1: يعبر عنه اليوم بسيادة القانون ونفاذ القانون على الجميع وسرعة التطبيق. لأن المطل حرام، تأخير الحقوق حرام. احنا عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم.
0: ظلم.
1: المطل ضرر وأذى، والعكس صحيح، المعتدى عليه، المظلوم في مال، في دم، في عرض، عندما يرى العقوبة الزاجرة نزلت في مرتكب تلك العقوبة سيطمئن وسيرتاح قلبه وسيهدأ، والعكس أنه سيحاول تحصيل حقه بنفسه.
0: بنفسه نعم.
1: والذي تسول له نفسه ارتكاب هذه الجريمة عندما يرى العقوبات تنزل بالمعتدين سيرتدع، وعندما سيرى أن القانون والإجراءات والعقوبة مسألة فضفاضة جدا ونصوص قابلة للي الأعناق ولعدم التنفيذ، بيقول لك راس ماله فنجان قهوة. ها
0: نعم
1: مظبوط ولا لا؟
0: مظبوط.
1: وبتنحل، وهاي لها حل ألف وهي حل باء. أما لما أشوف لا الله، هذا قاتل
0: وقعت العقوبة.
1: نعم،
0: نعم
1: هذا قاتل يقتل، هذا معتدي. طبعا نحكي عن العمد، العدوان الذي يؤاخذ به صاحبه بالقصاص: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. هذه القضية الأولى. القضية الثانية.

0: دكتور زايد برضو بنتكلم عنها ودائما نسأل عنها،
1: نعم
0: إنه أيضا نعم عرض الإنسان مصان، أيضا عرض الإنسان
1: مصان
0: مصان، ومن يعتدي عليه أيضا يعاقب. فهذا يعني الآن نتكلم إنه والله أنت فاتح على وسيلة من وسائل التواصل وتسيء وتعتدي، أنت مؤاخذ شرعا وهذا الذي تقوم به حرام، وأنت مؤاخذ قانونا وستقف أمام القضاء. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. هذا الميزان من أسباب الاستقرار ومن أسباب القوة. لما سيدنا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه جاء إليه اليهود وقالوا له أنت بدك تقدر علينا هسه قديش علينا التزام مالي نحو الدولة، فإحنا جبنا لك شوية هدايا، زي ما بالمصطلح المعاصر نقول شوية هدايا، هي رشوة،
1: هي رشوة.
0: هي رشوة محرمة. قال شوية هدايا يعني كيف بقولوا مش إلك للأولاد، هاي مش
1: يعني بيعطوها ثوب آخر يعني.
0: بعطوها ثوب آخر مش أنت، هي رشوة محرمة. قال السحت تعرضون علي، والله إنكم لأبغض خلق الله إلى قلبي.
1: الله أكبر.
0: أعطاهم الأولى، وإن ذلك لن يدفعني أن أظلمكم، أي الثانية، تدفعون الذي عليكم. يعني الآن هذا التصرف اللي تصرفوه قاعدين
1: مشان ما يدفع.
0: مشان ما يدفعوا. سيدنا عبد الله بن رواحة قال لهم أنتم أبغض الناس إلي، ولكن بنفس الوقت لن تدفعوا مع أنكم أبغض الناس إلي إلا ما يجب عليكم. قالوا بهذا قامت السماوات والأرض، بهذا
1: بالعدل
0: بالعدل.
1: بالعدل
0: ومن العدل إنفاذ القانون، من العدل أن تنزل العقوبة المناسبة بالجريمة المرتكبة. فهذه قواعد شرعية، وهي كما ينص الفقهاء المعاصرين لما يتكلموا عن مقاصد الشريعة، وأن أن يحفظ على الإنسان الدين والحياة والمال والعرض والولد والنسب. كيف ستحفظ؟ كيف ستحفظ هذه المقاصد؟ تحفظ يقولون بأمرين، من جهة الوجود ومن جهة العدم. الآن من جهة الوجود إنك أنت تعلم الناس دينهم، تنشر الناس، تحث على الزواج، تحث على التعليم للعقل، أيضا من المقاصد الشرعية. هذه من جهة الوجود، على العمل، على الكسب المباح للمال. طب من جهة العدم، من جهة العدم، من جهة العدم أن تحمي هذه المقاصد بسياج، من هذا السياج العقوبات
1: العقوبات
0: الرادعة الزاجرة لمن يعتدي على الدين. كيف؟ يسيء للأحكام الشرعية، يدعو إلى السفور وإلى إلى المحرمات وإلى المجون وإلى وإلى ما يعتدي على حياة الناس، على أموالهم، على عقلهم، على ولدهم ونسبهم وشرفهم. فهذه مقاصد شرعية حفظها الشرع وجودا من خلال الأحكام الشرعية التي توجدها، وعدما من خلال الأحكام الشرعية التي تحمي
1: نعم وانت
0: هذه
1: نعم وانت
0: المقاصد.
1: عن فضيلتك هو مظهر من مظاهر الرحمة، يعني
0: طبعا
1: رحمة الشريعة الإسلامية بالناس أن
0: طبعا
1: تطبق هذه العقوبات وأن يسود القانون
0: طبعا،
1: وتكون زواجر وروادع لمن
0: واحنا نعم
1: يمس يعني هذه الضرورات الخمس، سواء
0: نعم
1: العقل ولا النفس أو المال أو العرض أو غيرها دكتور،
0: نعم
1: في معاقبة المجرمين.
0: وأولها الدين، وكما قلنا سيدي
1: نعم
0: لولا ذلك لاعتدى الناس على بعضهم. والمقولة
1: نعم
0: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.
1: بالقرآن نعم
0: في أشخاص إذا قلت لهم حلال وحرام خلص واجب نلتزم به، حرام نتركه. في أشخاص إذا قلت له حلال وحرام بيقول لك فرج مش مهم، نتفاعل معها لاحقا.
1: نعم
0: أما إذا قلت له ستعاقب وستقف أمام القضاء بيقول لك لا، لن إذا هكذا سألتزم،
1: نعم
0: اللي هي إن الله يزع بالسلطان ما لا
1: ما
0: يزع بالقرآن.
1: بالقرآن
0: أنت في شخص بتقول له هذا حرام يقول لك خلص لن أقدم عليه، هذا تقي.
1: نعم
0: في شخص يقول له هذا حرام يقول لك حرام حرام مش مشكلة، ما حدا ملاحقنا. لو قلت له ستعاقب يقول لك لا، لن أقبل عليه.
1: بارك الله
0: أي
1: فيكم
0: نعم
1: فضيلة الدكتور، يعني وبهذا نصل إلى ختام برنامج فتاوى على الهواء. نسأل الله عز وجل أن يعني يضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، وأن يكون هذا البلد آمنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين إن شاء الله، وأن يجزي خير الجزاء كل من يسهم في خدمة الأردن ورفع اسمه ومكانته بين الأمم، أن يبارك في جهود الجميع ويوفقهم لكل خير، وأن يوفق بنات وبناء أبناء الأردن ليكونوا خير سفراء لوطنهم
0: آمين
1: في كل مكان،
0: آمين
1: وأن يجعل يعني كل ما نقوم به ويقوم به هؤلاء يعني عملا خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به
0: اللهم
1: البلاد
0: آمين
1: والعباد. كل الشكر والتقدير إلى فضيلة الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني،
0: مرحبا
1: أمين عام إدارة الإفتاء. كل شكر
0: حياكم
1: سيدي،
0: أهلا
1: بارك الله
0: أهلا
1: فيكم
0: ومرحبا بكم
1: وفي جهودكم إن
0: يا
1: شاء الله،
0: مرحبا
1: بارك الله
0: يا
1: فيكم،
0: مرحبا سي شكرا لكم
1: جزاكم
0: سي
1: الله خير وطيب الله الأنفاس إن شاء
0: حياكم
1: الله.
0: الله شكرا سي
1: وأشكر زملائي فريق العمل سعد الدبوبي وشادي الزيادين والمهندسة نداء الرمامنة، وأيضا الزميلة أماني الكعابنة، الإشراف الزميل الدكتور معارك حياصات. وهذه تحية من محدثكم زايد نواف الدبير، استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع ولا تخفى عليه الطلائع، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى الملتقى في حلقة جديدة.
2: فتاوى على الهواء.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرم، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
3: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
4: فعلا أطيب منسف باكله.
5: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. في

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والاكسسوارات الاصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، اربد شارع وصف.

0: في التل، تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
1: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
2: وين صافن يا زلمة؟
1: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
1: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
3: مع مكيفات أطلس من مجموعة الدادة، مكيف بأعلى المواصفات، موتور إنفيرتر قوي واقتصادي ومكفول لخمس سنوات، تبريد وتدفئة، وخاصية دفع الهواء في كل الاتجاهات مع تحكم واي فاي. زورونا في معارض مجموعة الدادا وجميع نقاط البيع المعتمدة أو الموقع الإلكتروني dadagroup.jo.
4: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع هذه التلاوة المباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد جبريل. إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد

0: للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
3: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، نبقى الآن أيها الإخوة مع الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. إن كنا سبق قلنا إن إذا تعدد شرطين يبقى الكلام للأخير ويبقى هو المقدم. إزاي؟ زي ما قلنا للولد اللي النظر طرده من المدرسة وبعدين راح يستعطفه، قال له: إن جئتني غدا أقبلك إن كان معك أبوك. إن جئتني إيه؟ غدا أقبلك إن كان معك أبوك. إن كان معك أبوك ده شرط متأخر. قال لك: هو المتأخر ده هو المتقدم. إن كان معك أبوك إن جئتني أقبلك. هو ده الإيه؟ هات بقى هنا الآية برضو اللي ويانا هنا اللي هي: ولا ينفعكم نصحي، متى؟ إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. يبقى معناها إيه؟ إن كان الله يريد أن يغويكم نصيحة أن أردت أن أنصحكم. يبقى مدام شرطين موجودين يبقى نقول اللي شرط في, في, في, في الجملة كلها الأخير شرط في الجواب وفي الشرط. إن كان الله يريد أن يغويكم، وربنا بيغوي، فربنا بيهدي. لأن غوى يعني إيه؟ غوى يعني ضل وطاع عن الطريق. ما ضل صاحبكم عن الطريق وما ايه ما غوى. لما سيدنا ادم ما سمعش الكلام واقترب من الشجره واكل منه، العصى ادم ربه فغوى. ام قال لك ها الافه في استقبال الفاظ العقائد ان تاخذ اللفظ على ما اشتهر له من معنى، واللفظ له معان متعدده، فلا بد أن تعرض كل معاني اللفظ لتأخذ المناسبة للسياق من هذا. طب ما قالش ربنا في القرآن: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. سوف يلقون غيا يعني عذاب، لأن غيهم كان سببا في العذاب، فسمى العذاب غي باسم إيه؟ مسبب. زي ما قلنا إيه؟ وجزاء سيئة سيئة مثلها، هي سيئة بأن لما جاز على السيئة تبقى سيئة. طب وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. يبقى إذن الغيب

0: معناه ايه؟ الغي يرد بمعنى الاغواء، ويرد بمعنى ايه؟ الاثر الذي يترتب عن الغي من الايه؟ من العذاب. الحق سبحانه وتعالى عرض في كتابه صور للاغواءات. مره جه في ادم قال وعصى ادم ربه فايه؟ يعني تنكب الطريق الذي هداه الله اليه، قال له لا تقرب من الشجره، راح كل من ايه؟ مش قرب بس، راح ايه؟ كل من ايه؟ وده قلنا لانه طبيعته بشريه، فالله يريد ان يعلمه انك ان خالفت منهج الله فافعل ولا تفعل ستظهر عورتك ويبدو لك السوء. فيبقى خد التجربه علشان لما يجي له بقى المنهج والوحي يبقى ايه؟ يبقى خدها ومجربه جاهزه على الاول. طيب والشيطان ما قالش بعزتك لاغوينهم اجمعين، وآية في آية تانية بما اغويتني لأغوينهم أجمعين، ما دام غويتني أنا برضه هعمل إيه؟ هغويهم. طب وربنا أغواه إزاي؟ قال لك آه، لأن ترك الخيار للمكلف إن شاء أطاع وإن شاء عصى، فكون ربنا يترك الخيار لنا، يبقى لو أنه جعلنا مؤمنين من الأول كده ما كانش يحصل إغواء، تبقى العملية جت منين؟ بقى لما عمل لكم الخيار، طب ما هو عمل لكم الخيار عشان يتبتدي ايه؟ يتغوى. يبقى انت وجهت لغير مراد مع صلاحيتك للمراد. يبقى انت وجهت الاداه لمين؟ لغير المراد مع صلاحيتك لمين؟ للمراد. يجي مثلا ولد انت تاخده مثلا وتروح مثلا باريس ولا اي بلد من البلاد اللي بره، تقول له بقى تحب بقى تمشي في ايدي كده ويايا الحته اللي اروحها تروحها ومش عارف ايه، يقول لك لا انا عايز ايه؟ تسيبني كده امشي انا لوحدي وانت امشي لوحدك. طيب يقول له ما فيش معنى، خد الفلوس اهون وروح ايه وروح امشي. الولد راح فاغوته باريس بمظاهرها، يوم يجي يقول له والله انت لو مسكت ايدي ما كنتش روح، يبقى انت اللي سببت لي بالاختيار بتاعك، قلت لي روح ولا ما روح. يبقى بما اغويتني، بما جعلتني مختارا ان اغوى وان اهتدي. يبقى اذا المرد لمين؟ للاختيار. لكن هل الاختيار قصره على الاغواء ولا فيه هدايه بقى؟ يبقى اذا انت لما اخترت غير المراد، انت بتقول كونك سبتك مختار انت اللي اغويتني، وهم يقولوا لا ده الكلام ده لاغويتك لما اكون بحملك على واحد، انما انا مخيرك في اثنين وانت قادر على مين؟ على الاثنين. ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم واليه ترجعون ام يقولون افتراه. برضو زي ما قالوا اللي قل ان افتريته فعلي اجرامي وانا بريء مما تجرمون. افتراه يعني ايه؟ افترى الحكايه بتاعته دي، الوحي اللي بيقول عليه، وافترى الرساله، وافترى ان كان الكلام ده نوح، او هذا الكلام جاء في صلب قصه نوح، والمراد به انهم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا الكلام. شوف ام يقولون افتراه، والافتراء قلنا الكذب المتعمد. الكذب المتعمد. الكذب المتعمد هو الذي يناقضه واقعا. طب انظروا كده في الرجال، شوفوا اي شيء تنكروه من هذه. ان انكرت شيئا مطلوبا منك فانكر مقابله مطلوبا لك، لازم كده. انا لما اقول لك زي ما قلنا زمانه، او اقول لك اوعى تسرق، طب ما هدي عليك، ما يعني ضيقت حريتك. طب ما انا قلت لكل اللي قاعدين دول ما تسرقوش، تبقى ساعه ما تشوف المنهج ما تشوفش الماخوذ منك، شوف المأخوذ لك أيضا. وما دام هتشوف المأخوذ منك والمأخوذ لك، تقوم تلتفت أنت المأخوذ لك أكثر من المأخوذ منك. يبقى ما هوش افتراء، لأن الافتراء ده يخالف الواقع. يخالف الواقع نقول له أنت ساعة ما ينسرق منك تزعل. الله، طب ما هو أنت لما تسرق من واحد قدر أنه هيزعل هو راح. يبقى مقاييس الاستقامة تيجي منين؟ مقاييس الاستقامة في أنك حين تنظر إلى تشريع يحد من حريتك، فانظر أمامه أنه يحد حرية الآخرين، والآخرون أكثر منك. يبقى احنا حدينا الأكثر أمام تحديد الإيه؟ تحديد الأقل.
1: أم يقول

يقولون افتراه. مسألة بسيطة أوي. احنا قلنا في الرد على الافتراء دي حاجتين اتنين. قال له ان كنت افتريته وانتوا عارفين ان انا افتريته، طب ما تفتروا واحد زيه وتنحل المسألة. ما دام افترى افتروا انتوا اخرين، وما دام هتفتروا انتوا اخرين المسألة هتنحل. او ان كنت افتريته يبقى علي اجرامك.

افتريته يبقى عليكم الاجرام. وانا فان الاجرام جاء في جانب تيجي البراءة في مين؟ تيجي البراءة في جانب اخر. لكن الايه مش كده، بيقول ايه؟ قل ان افتريته فعلي اجرامي وانا بريء مما تجرمون. شوف الشطر الاول يعوز ايه. قل ان افتريته فعلي اجرامي وانتم براء، يبقى براء وانتم براء حذفت من الاول. والتاني قال ايه؟ وان لم افتره فعليكم جرمكم وانا بريء. الله، بريء جت هنا واجرام جت هناك، بيسموه قلنا زمان ايه؟ الاحتباق. اسمه ايه؟ ان تحذف من شق المقابل من شق اخر. ليه؟ كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله. فئه قليله، قليله في ايه؟ اطلاقها يبقى في عدد وفي ايه؟ كل ولوازم الحرب عدد وعده. غلبت فئه كثيره، كثيره في ايه؟ في العدد والعده. يبقى لازم لها قضيه دي، ازاي في مقاييس الاسباب فئه قليله عددا وعده تغلب فئه ايه؟ كثيره. قال لك ما دام في كلمه باذن الله يبقى الله لازم يكون في جانب مين؟ الجانب اللي بيقاتل في سبيله، امر طبيعي. ام قال لك ولذلك قال فئه ثانيه لقد كان لكم ايه عجيبه في فئتين ايه؟ التقتا. فئه، ما هم فئتين، فئه تقاتل في سبيل الله ادي فئه، واخرى كافره. الله، اكن حل العباره، فئه مؤمنه تقاتل في سبيل الله واخرى كافره تقاتل في سبيل الشيطان. الله، فجاب مؤمنه ودل عليها المقابل، دلت على المقابل المحذوف وهو الشيطان، وتقاتل في سبيل الله دلت على تقاتل في سبيل الايه؟ الطاغوت والشيطان. يبقى ده اسمه ايه؟ احتباك، عشان الكلام ما يتكررش. الكلام ايه؟ ما يتكرر. هنا في كلام نوح، ان كان هذا من كلام نوح يبقى معناها انه جاب ان كنت افتريته فعلي اجرامي وانتم براء، وان كنت لم افتره فانتم ايه؟ المجرمون وانا ايه؟ بريء. وجاب باجرامهم يعني. لكن عندنا في ايه؟ في سيدنا رسول الله قال ايه؟ وانا بريء مما تجرمون، ولا قال وانا بريء مما تعملون؟ فعلي اجرامي، ان كنت كده يبقى علي اجرامي، ها، وانا بريء مما، ما قالش تجرمون. شوف بقى الارتقاء، لا ما هي لا تسالون عما اجرمنا ولا نسال عما، لا كان الاصول يقول ولا نسال، ما دام قال لا نسال عما ايه؟ لا نسال عما، ولا نسال عما ايه؟ تجرمون. مش المقابل كده؟ يبقى اذا، لكن قال ولا نسال عما تعملون، ما قابلش الايه؟ وقال وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. يبقى ارتقاء في الجدل ولا لا؟ ارتقاء في الجدل يناسب رحمة رسول الله على العالم كله. نعم. وأوحي إلى نوح، بعد 50 سنة والجدل والمش عارف إيه، ربنا قال له ارتاح، لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. المسألة انسكت على كده. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. احنا نعرف ان الاستثناء إلا ساعة ما تيجي الاستثناء يبقى اللي بعدها خارج من اللي قبلها. قام القوم أو جاء القوم إلا فلانا، يبقى فلان ما جاش، يبقى لازم المستثنى منه يخرج منه اللي بعد إلا. طب وما دام ما فيش هيؤمن حد يبقى الاستثناء من ايه؟ لن يؤمن من قومك الا من ايه؟ ام قال لك ده الا دي مش استثناء، ده الا بمعنى غير، اسم بمعنى غير. ادي العجيب، تبقى الا تيجي اسم بمعنى غير، قال لك ايه؟ تبقى ايه؟ لن يؤمن من قومك غير الذي امن، لان ما فيش استثناء. ما دام مش هيؤمنوا هنستثني من ايه ولا ايه؟ ده ما فيش خالص. طب دي لها نظير؟ قال لك ايه ولها نظير في قمة العقائد. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لو أن إلا دي استثناء، اعمل إلا استثناء كده عشان بس حل المعنى. لو كان فيهما

آلهة خارج منهم الله لفسدتا. ما هو الاستثناء كده. قام القوم إلا مين؟ إلا زيد. يبقى زيد خرج من مين؟ من المجيء. إن كانت استثناء تبقى إيه؟ لو كان فيهما آلهة خارج الله عنهم لفسدتا. طب لو كان في آلهة وربنا وياهم تنفع؟ تبقى ما تنفعش، تبقى مش إلا استثنائية بقى. إما إلا صفة، ولذلك غيره. لو كان فيهما آلهة إيه؟ غير الله. غير الله يعني موصوفة بأنها غير ربنا. اللي إحنا عايزينه من آلهة مين؟ الله. غيره مش هنقبله. يبقى دي تدي التوحيد، دي تدي الإيه؟ لو كانت على الاستثناء يبقى مقتضى ما تعطيه الآية إن ربنا ما ينعزلش، يكون وياهم، يكون إيه؟ لو كان فيهما آلهة الله خارج عنهم تبقى تفسد. نقول له لا يا سيدي، ده احنا مش عايزين صنف آلهة أبدا إلا مين؟ إلا الله. يبقى غير الله تبقى صفة، مش أداة الإيه؟ كذلك الآية. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك، أي غير الذي آمن، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. ما هي المسألة مختوم عليهم ومضروب عليهم وخلاص كده. يبقى ده يدينا اجتراء نوح على الدعاء رب، ما دام المسألة كده، يا رب لا تذر على الأرض من الكافرين إيه؟ إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا. لك إزاي نبي يدعي؟ ده النبي بتاعنا قال إيه؟ اللهم اهد قوم. قال ما هو أصله هو أوحي إليه إنه مش هيؤمنوا، يبقى من دون تعب كده قال له لا إيه؟ لا تفعلك. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس. الابتئاس الحزن، الحزن اللي يعني الممد بما كانوا يفعلون. طب وازاي فلا تبتئس بما كانوا يفعلون؟ قال لك اصلهم ايه؟ ما دام هيكفروا خلاص، ما دام الكفر بعد، ما في ذنب بعد الكفر بقى، خلاص سيبهم انتهت المساله. واصنع الفلك باعيننا، واصنع الفلك باعيننا. اول ما يجي له وحي كده يقول له اصنع الفلك باعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون. الله، يبقى عرفنا ان الايه صنع السفينه عشان هنغرق، يبقى الغرق والسفينه ده كلام منطقي، وهنغرقهم يعني وهنحطكم في السفينه. يبقى عرف المساله ولا ما عرفهاش؟ انما عرفها بالايه؟ باللازم. اصنع الفلك، اصنع معنى اصنع يعني اعمل صنعه، في صنعه وفيه حرفة. الصنعة هي التي توجد معدوما، بيصنع كبايات، بيصنع مثلا أحذية، بيصنع ميكروفونات زي دي، بيصنع كراسي، بيصنع نجف، يوجد ايه معدوم اسمه ايه؟ صنعة. والذي يقوم على صيانة هذه الصنعة يبقى حرفي، يبقى ايه؟ عرف. وفي عملية تانية برضو للاستنباطات اللي هي الزارع، وفي عملية تجمع ده كله اللي هي التاجر. يبقى نشاطات الحياة ايه؟ زراعة، لان دي منها الاقتيات المباشر، نسموه ايه؟ زارع او فلاح، بيفلح الارض بيجيب لي القوت المباشر. انما الصانع ما بيجيبليش القوت المباشر، الصانع بيجيب لي شيء في طرف من طرف الحياة. الصانع بيوجد آلة ما كانتش موجودة، الحرفي اللي هو بيصون الايه الآن، التاجر هو الوسيلة بين من ينتج الشيء اللي هو الصانع وبين من ايه من يستهدي نشاطات الايه نشاطات الحياة. قال له واصنع الفلك، يعني اوجد شيئا من عدم، يوجد شيء من عدم الا انه من موجود، لأن قبل كده زرع شجرة وقعدت بقى، شوف المدة الطويلة العريضة، قعدت بقى كل سنة تعمل دايرة لحد الشجرة ما بقت ما تقدرش تعبط طبعا عليه. الله، قال لك وده اللي بيستدل منه على عمر الأشجار، لأن شجرة واحدة يقعد يشقها عشان تعمل له سفينة، السفينة طولها مثلا زي ما قالوا 300 ذراع وعرضها 50 ذراع،

وارتفاعها 30 ذراع، وبعدين مثلا 3 أدوار، مش عشان تساعد المؤمنين وحيوانات الارض كلها ودوابها وهوامها وسباعها ووحوشها، لازم تبقى كده. طب شجره واحده تقضي كده؟ قال لك اه، ما هو ما اصلها مزروعه من بدري. شوف بقى 1000 سنه بيخمن لهم من بدري، وقعدت كل سنه ايه، ما هي الشجره لما تنزرع كل سنه تعمل في جذعها من لطف دائره. ولذلك يعرفوا عمر الشجره ازاي؟ يمسك كده قطاع ويحشه كده، وبعدين يبص فيه يشوف فيها كم دايره، عدد الدوائر توجد الايه؟ السنين. وطبقت هذه وطلعت صح. اي شجره زرعها انت بايدك، وبعدين اقطع منها قطاع كده واعملها كده اهو، قطها وبص للدوائر تجدها هي السنين بتاعت الناس. مش بتتخن كل سنه؟ معنى تتخن يعني ايه؟ بتعمل دايره في الوسط، تنطر الدايره اللي بره، وبعدين تروح الدايره تبقى في الحشيه هناك في المحيط. اول دايره توجد تروح في مين؟ في المحيط. وبعدين تيجي الدايره الثانيه، تيجي في ريحه، والثالثه تلقى. دي التشبيحات اللي بتشوفها في الايه؟ في الخشب اللي على الارض. لما جم خدوا قطعه الفحم، وبعد ذلك عملوا اشعاع، فوجدوا قطعه الفحم الماخوذه من شجره فيها 10 دوائر طلع اشعاعها 10 سنين طبق الاصل، يعني زي الايه. اذا بقى لما يجيب شجره كده ويزرعها وتقعد مثلا كذا سنه، شوف بقى تبقى قد ايه، يبقى فيها 1000 دايره ولا لا؟ الله. وبعدين يجي يشقها كده الواح وبتاعها. طب ايه اللي علمه الحكايه دي بقى؟ قال لك ما هو باعيننا ووحينا يلهمه بالخاطر. يلهمه بالايه؟ بالخاطر. الم يلهم الله داود في مساله الحديد؟ قال له ايه في مساله سيدنا داود؟ يا جبال اوبي معه والطير، والنا له الحديد. النا له الحديد بقى لين من غير نار يعني، والا فان كان بالنار طب ما هو بينم في الكافر. والنا له الحديد ان اعمل ايه؟ سابغات. سابغات يعني دروع مستوفيه لمظن الهلكه اللي هي الظهر وايه؟ الصدر، لان دول ما دام محميين في الحرب يبقى اي خبطه تيجي في اي حته يمكن ايه؟ تعالى اسمه. يبقى الدرع هو ما يقي معاقب الانسان. ان اعمل سابغات اي دروع ايه؟ سابغات. والسابغه يعني مسروده، زي ما تجيب الحصير كده وتحط العود ورا العود ورا العود وتعمل البتاع كده، تعمل اسمها ايه؟ سابغات. وألنا له الحديد ان اعمل ايه؟ سابغه. وقدر في السرد. قدر في السرد يعني في النسيج. اوعى تلبس واحد درع ضيق، لما يجي انفعل الحرب كده ايه تضيع حركته وتضيع على مناخس الرئه، ان الهواء يبقى قليل يروح نفسه ينهج من بدري. يعني اديله ايه؟ يعني فصل له الدرع تفصيل. واوعى تعمله له واسع. قدر ليه وتعملوش واسع؟ اما قال لك لانك لو عملت واسع ان جاءت ضربه السيف يقوم الدرع يتحرك على مين؟ يبقى الدرع هو اللي يضرب ساعة ما يكون هو واسع كده وتيجي السيف على الدرع يعمل ايه؟ انما لما يكون مصموم بالجسد ما يتحركش. على الاول قدر في الزر. وعمله صالحة. قد شوف كلمة قدر في الزر، يعني يا من تصنع شيئا قدره تقديرا حسب المواصفات التي تحبها. واعمل صالحا في الكون. ولذلك قلنا الراجل الصنايعي اللي بيصنع حاجة حلوة ساعة ما بنشوفها بنقول ايه؟ الله، اعملوا آل داود شكرا. وبعدين برضو علمناه صنعة ايه؟ الله. يبقى اذا الصناعات اللي كانت دي كلها من وحي مين؟ من وحي السماء. من وحي السماء يرقي الله الخاطرة في قلب الرسول او النبي، اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا. احنا لما جينا في الحضارة المصرية القديمة كل المسائل التحنيط والنحت والعمليات بتاعه البويه والحفر بتاع دي كلها كان مين بيعملها؟ الكهنه اللي هم ايه؟ اللي بيمثلوا السلطه الدينيه. ولما ما كتبوا

ماشي، ما حدش عارف وصفها قد ايه. يبقى اذا كل حاجه مصدرها منين؟ مصدرها من السماء. كل حاجه في اصولها مصدرها مين؟ ولذلك قال له واصنع الفلك باعيننا، ومعنى باعيننا بحفظنا وبرعايتنا. الم يقل الحق سبحانه وتعالى في مساله سيدنا رسول الله واصبر لحكم ربك فانك باعيننا. زي ما تقول الواحد انت في عيني، انت في ايه؟ في عيني. وبعد ذلك برضو يجي ايه؟ ولتصنع على عيني، مش كده ولا لا؟ لتصنع لمين؟ ولتصنع على عيني. تصنع من مين؟ ده من العدو اللي بيقتل العيال. الا واحد بيقتل الاطفال الاعمال بيقتلهم، يقوم هو اللي يقول يوم ساعة ما روح كده ربنا يلقي فيه المحبة، يقول وألقيت عليك محبة مني، لأن دول أعداء. وتقول له إيه؟ قرة عين لي ولك لا تقتلوا عسى أن مش عارف. الله، ده هم عمالين بيمسكوا العيال يقتلوهم، هم اللي يربوه وهم اللي يقعدوا يحضنوه، هم اللي يقعدوا يدللوه، علشان ربنا يقول لهم يا مغفلين يا أولاد إحنا بنخليكم تربوا اللي هيخلقوا. نعم. واصنع الفلك بأعيننا، يعني كل ما هنشوفك ما توقفش عنه لهمك. ليه؟ قال لك لان ما دام هيصنع الفلك، الفلك دي عايز لوح خشب، وعايز لوح خشب لازم ممسوكه، ما كانش فيه مسامير لسه. قام قال له على ذات الواح ودسر يربطوها بالايه؟ بالحبال، زي الراجل اللي عمل من البرد بتاع عاديا سفينه عشان يروح فيها ايه؟ امريكا، وقعد يربطها بالايه؟ يربطها بالحبال، ويحكم الرباط ويجيب حزم فريح بعضها، بس يقش ناشف اللي هو البرد ده الناشف، لما يجيب الخشب ناشف وبعد ذلك يحكمه مع بعض ما يخليش فيه ايه؟ عشان ما تدخلش الميه، لان لو دخلت الميه يحصل الغرق. قام قال لك ايوه يا سيدي، وحملناه على ذات الواح وايه؟ ودسر. الحق سبحانه وتعالى يعلمه، قال له خلي الخشب يبقى جاف وربطوا على بعض على احكام على قد ما تقدر بالحبال، وبعدين لما يجي الميه له هينفش الايه؟ هينفش الخشب. ينفش الخشب يعمل ايه؟ يروح سدد المسام زي اللي بيعملوا البراميل. مش البراميل يحطوا فيها الزيت ويحطوا فيها الاشياء مش عارف ولا تنضح من بره؟ طب ما هي نساير من الخشب ايه؟ ومعموله ممسوكه بالاطار. قام قال لك ايه؟ هم بيعملوها خشب جاف، وبعد ذلك لما ينزل فيها اي سائل يعمل ايه؟ لان الخشب هو الماده الوحيده اللي البروده والبتاعه تمدده، كل حاجه الحراره تمدده الا مين؟ الا الخشب. ولذلك لما يعملوا نجاره مثلا في البيوت، ان اتعملت في الشتاء تيجي في الصيف تتعب، وان اتعملت في الصيف تيجي في الشتاء مين؟ تيجي في الايه؟ في الشتاء تتعب. ان اتعملت في الصيف الخشب يبقى ايه؟ يقوم يبقى مكموش، لما يجي الشتاء يتمدد، تيجي تسك الشباك ما يقدرش يتسك، وان اتعملت كده بالعكس يبقى بلا. يبقى بقى النجار الحدق هو اللي يعمل ايه؟ في الفصول الرتيبه، في الفصول الايه؟ الرتيبه، اللي هي لا هي كده ولا هي كده. واصنع الفلك باعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا. ظلموا اي بايه؟ ظلموا بالكفر، لان احنا قلنا ان القمه العقديه في الايمان بالله وان جبت شريك ولا بتاع يبقى ظلم عظيم ولا لا؟ انهم مغرقون، حكم الله. ما دام يقول له انهم مغرقون يبقى عرف العمليه بيعملها ليه ولا ما عرفش؟ ما دام انهم مغرقون وهنا بنعمل مش عارف ايه، صنع الفلك، يبقى معناها ان انت هتنجى هنا وهم هي ايه؟ يغرقوا هنا. ولذلك كان السبب في انهم لما مروا به كانوا يسخرون، وكلما مر به ملأ من قومه ايه؟ سخروا منهم. وهو يقول ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخروا. ما انتوا مش عارفين احنا بنعمل لكم ايه؟ انتوا مش عارفين احنا بنعمل لكم ايه؟ ليه؟ لانهم هم يمروا عليه بقى الساده والكبراء، يقول والله عال اهو بعد ما كان نبي بقى نجار. معناها كده ما الحقيقه بقى، لو كان ده مبعوث من ربنا ما كانش يغنيه عن الحكايه دي بتاعه الله، ويقعدوا بقى يقلسوا عليه. طب ودي مثلا الله، طب بيعمل ايه دي؟ يبقى لازم حد نمني ان دي بيعملوها لانهم هيغرقوا. اما قال له الله، طب ده دي بيعمل

بعيد عن البحر خالص، في الموت في الموسط. طب واما يكون هيروح هيوديها البحر ازاي، هينقلها ازاي دي، ما هم مش عارفين ان المايه هي اللي هتجيلها لحدها، هي اللي هتشيلها، مش هو هينقلها يوديها لايه، مش عارفين الحكايه دي. واصنع الفلك باعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون. هتبقى الامر من قوله اصنع، ويصنع الفلك تنفيذ الامر. اصنع الفلك ده الامر، هات تنفيذه بقى، ويصنع الفلك. وكلما مر عليه ملأ من قومه، الملأ هم الاشراف بقى، سخروا منه، قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون. كلمه سوف اسمها التسويف، السين والتسويف، الفعل اللي هو اللي يدل على الحدث. ان كان كلامك بالفعل بعد حصول الحدث يبقى الفعل ماضي، اكل فلان او كتب فلان، انت نطقت بعد ما حدث مين الفعل، يبقى ده اسمه فعل ايه. طب يكتب فلان يبقى هو بصدد الفعل الان، مش كده؟ طب الولد انا عايزه، يقول لك ده يذاكر، خلاص. طيب وان كان لسه هيفعل بعد ما تتكلم، نشوف هيفعل بعد ما تتكلم قريب، يعني يقول سيكتب سيذاكر، وان كان بطيء شويه يبقى ايه سوف يذاكر. يبقى اذا كم الحدث له كم صوره؟ ان تكلمت بالفعل الدال على الحدث فان كان كلامك بعد وقوعه يبقى الفعل ايه ماضي، وان كان كلامك ساعه وقوعه يبقى الفعل مضارع حال، وان كان فيه السين يبقى استقبال قريب، وان كان فيه سوف فهو استقبال ايه بعيد. كلمه قاعد يعمل في السفينه دي مثلا كذا سنه، يبقى السين يبقى وقتها كده هيعلموا دلوقتي ولا سيعلمون ولا سوف؟ يبقى لازم سوف، لان الخيانه في العباره تزيد من التهكم. ان قال مثلا ساو مر وقت ما عصلش يقول لك ايه الحكايه دي، انما وجب على اوسع ايه على اوسع مدى سوف، ما حدش يقدر يقول له لا. فسوف تعلمون، تعلمون ايه؟ ما الذي يعلمونه؟ اينا ياتيه عذاب، او فسوف تعلمون الذي ياتيه عذاب منا، يعني ينتم يخزيه عذاب ايه يخزيه. طب يخزي مين؟ قال لك اينا يجيئه عذاب هيخزيه، ان كنتم انتوا هيجي لكم الاغراق والعذاب هيخزيكم، لان كنتوا اللي كنتوا عمالين بتستخروا وعمالين بتقولوا ائتنا بما ايه بما تعدنا، وان كان العكس ولا يكون، يبقى قايله وهو عارف ايه ان مش هيكون الا الاولى. ويحل عليه عذاب مقيم، كلمه يحل ضد الرحيل، يحل نزل من اعلى الى مكان للاقامه، حل بالمكان يعني ايه نزل ليقيم به، وضد الايه الرحيل او الترحال. ويحل عليه عذاب مقيم يعني عذاب ايه دائم. حتى اذا جاء امرنا، الله، حتى دي تدل على الغايه، وامرنا اي بالطوفان بقى والعمليه، وهو المراحل قال يصنع وبعدين قال يصنع الايه الفلك ويصنع الفلك. حتى اذا جاء امرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين. يبقى عندنا كم مرحله؟ امر من الله بيصنع، عمل من نوح بانه يصنع، يصنع اخذت المده لحد ايه لحد ما جاء امر الطوفان. حتى يعني يصنع الفلك، حتى اذا جاء امرنا بعمليه الطوفان وفار التنور. كلمه فار زي ما بيقول الماء فار، فار يعني ايه غليان، الغليان اللي بنحنا نعرفنا اول الماء، وان كان ماء زي سائل صحيح انما بيبقى فيه ايه بيبقى فيه هواء، بدليل ان السمك تحت بايه بيتنفس منه،
لما نيجي نغلي تقوم

قطيع الهواء ايه تطلع. لما فقيع الهواء تطلع الهواء كان عامل ايه خلخلة في المية، يبقى الماء ايه تقيل، يوم لما تيجي النار بقى تنطر الايه يبقى اسمه ايه فار. فار التنور، والتنور هو المكان اللي بيخبزوا فيه. يطلع الماء من التنور يخرج الماء من غير مظانه، ده التنور للحرارة وللنار. أم قال لك دي كانت العلامة، ما هو لازم بقى علشان سيدنا نوح يحمل في السفينة اللي عايز ينجيهم من المؤمنين ومن متاع الدنيا كله لازم يكون عنده علامة. العلامة ايه؟ ان التنور يفور. يقعدوا بقى يقول لك في التنور ده اصل التنور اللي كان بيخبز فيه نوح ادم، التنور اللي كان بتعمل فيه ايه حواء، كان في بيت نوح ده كان في بيت واحدة عجوز. قل المهم انها علامة بين نوح وبين رب، انه اذا فار التنور ابتدي احمل. حتى اذا جاء امرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل، من كل يعني من اذا شفت التنوين ده يعني من كل شيء، كل دي تنوين التعميم مطلق شيء، من كل اي من كل شيء، اي من كل شيء تتطلبه حياه الناجين. وهو الناجي ده عايز بقى شغل، عايز حاجات كتير، مش عايز دواب، مش عايز انعام، مش عايز طير، مش عايز هوام، مش عايز وحوش، مش عايز سباع، ده عايز خنزير كمان. ولذلك لما بقول لك شوف علشان تحريم الخنزير يقول لك لما حمل بقى من كل زوجين سنين ومش عارف ايه وبتاع وكذا، دي الخنزير ما كانش موجود وياه، اما لما حصل لهم فضلاتهم بقت لها ايه. قال فربنا سبحانه وتعالى عمل في الاسد عمل عطسه كده، راح مطلع ايه خنزير. الخنزير قاعد ياكل الايه، ياكل الوساخ او الايه والفضلات. الله، اذا كل حاجه موجود لها ايه حكمه، بس انت فاهم ان احنا كل حاجه عشان ناكلها، لا كل حاجه برضه بتعمل حاجه تانية، انما مش ضروري تبقى رزق مباشر. حتى اذا جاء امرنا وفار التنور قلنا احمل فيها من كل، يعني من كل ايه شيء، زوجين اثنين، زوجين اثنين. ساعة ما بيجي التعبير عن زوج بيردفه بالعدد اثنين، زوجين اثنين. طب مهما زوجين دلت على ايه؟ دلت على اثنين. طب وايه كلمة اثنين دي جاي؟ قال لك لانه قد يشيع ان الزوج الاثنين، ولذلك يقول لك عدد مفرد وعدد ايه زوج، يعني ايه يعني اثنين. والزوج مفرد معه مثله، الزوج ايه مفرد معه مثله. اوعى تفتكر ان زوج معناها ايه حاجتين اثنين، لا زوج يعني واحد، وخلق منها زوجها واحد. بس زوج معاه مين؟ مع زوج أحذية مثلا. إذن كلمة زوج تدل على المفرد، فإذا أردت الاثنين الفردتين تقول إيه زوجين اثنين، علشان ما تفتكرش إن زوجين يعني أربعة. ما هو الزوج هتاخده على إنه اثنين ويبقوا زوجين اثنين يبقوا كام أربعة، يقول لك لا زوجين. ولذلك الآية هناك اللي قلناها زمان ثمانية أزواج، ثمانية أزواج من الإبل من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، وبعدين يقول إيه ومن الإيه الإبل اثنين ومن البقر اثنين، يبقى كل واحدة منهم اثنين، يبقى جمعهم كام؟ يبقوا ثمانية. بلك لو كان الزوج بقى يطلق على الاثنين كان يبقوا كام؟ كانوا يبقوا 16، كانوا يبقوا إيه 16. ولذلك إيه لم يكن نطفة من مني إيه يمنى فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، جعل منه الزوجين، يبقى الذكر زوج والأنثى إيه زوج. من كل زوجين اثنين وأهلك. إذن تقدم الشيء المهم اللي به استبقاء الحياة ليه؟ أم

0: لك لانه هو حينجيهم بالسفينه من الغرق، فلازم يقلهم ايه استبقاء الحياه، والا فيعني يموتوا من الجوع. ده بيقول انها قعدت مثلا سنتين عامله في الميه، تبقى لازم يكون فيها ألم. والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. استمعنا أيها الإخوة إلى الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
4: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
5: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
4: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
5: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة.
4: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
5: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
4: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
6: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
7: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية: الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد عينع.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

اشدد به أزري وأشركه في أمري.

بحرك يا موسى. فلنأتينك بسحر

لكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب

فاقض ما أنت قاض.

قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها

وقل رب زدني علما. ولقد

وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس

فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ أحمد نعينة. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ إدريس أبكر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم. تلاها القارئ الشيخ إدريس أبكر.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ علي الحذيفي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح

فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن

وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال

تخاطبني ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل

وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفنا

0: تقربون
1: ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون

فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين.

إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقوم

وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون

أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات

نشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما

ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة.

بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله

منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم

أنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم

ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان.

والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم

ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته

الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم

فادخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن